0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الأفاضل مستمعينا الكرام أينما كنتم وتواجدتم، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 وعدد إخباري جديد من برنامجي هذا الصباح. في هذا الصباح حتى تمام 8 مشوارنا الإخباري الصباحي، نتابع فيه وإياكم أبرز وأهم الملفات الإخبارية وآخر التطورات والمستجدات. أنتم في الاستماع إلى أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة العامة 106.3 FM. اليوم هو الثلاثاء 16 من يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 1 من محرم لعام 1448 للهجرة، أول أيام السنة الهجرية الجديدة.
1: وحاروا مدرسي وجامع.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم متابعينا الكرام، وفق الأرصاد الجوية يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القدس المحتلة هذا النهار إلى 31 درجة مئوية. أجواء مماثلة يوم غد الأربعاء تشهدها البلاد، لتعود درجات الحرارة يوم الخميس للانخفاض الطفيف.

0: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين و91 أجورا، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل وإحدى عشرة أجورا، واليورو يصرف بثلاثة شواكل و37 أجورا. وهذه هي الأسعار متابعين الكرام، قد يطرأ عليها تغيير طفيف بحسب العرض والطلب وهامش الربح المحلي. نتابع وإياكم سريعا حالة الطرق في هذه اللحظات، والبداية من منطقة الوسط فيما يتعلق بالمدخل الشمالي لمدينة البيرة، مغلق في الاتجاهين، قلنديا كثافة سير للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، وبوابة الطيبة تفتيش للخارج. باقي المداخل والمسالك هي سالكة في هذه اللحظات. أيضا في محافظات الجنوب حاجز الكونتينر وعش غراب والنشاش وفرش الهواء والمنشية سالكة في هذه الأثناء، رأس الجورة مغلق، الفحص مغلق، دورة، النبيون، السعير، الفوار، العجوري، العروب مغلقة حتى هذه اللحظة. وقد يتغير حال هذه البوابات وهذه الطرق بين لحظة وأخرى. فاصل ونعود لنبدأ وإياكم في متابعاتنا الإخبارية لهذا الصباح.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.

مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نتابع وإياكم في أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح التطورات الميدانية في مناطق الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت عديد المناطق في ساعات فجر هذا اليوم مداهمات واقتحامات تخللها اعتقال لعدد من المواطنين. في بلدة دير الغصون شمال طول كرم جيش الاحتلال اعتقل الشاب يزن سائد بدران عقب مداهمة منزله. أيضا قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، فيما اعتدت على أحد الشبان بالضرب خلال اقتحامها المخيم. في مدينة نابلس قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية، وذلك لتأمين الحماية لأعداد كبيرة من المستوطنين الذين اقتحموا مقام قبر يوسف شرقي مدينة نابلس لأداء طقوس تلمودية.

في مدينة الخليل مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال نصبوا 3 منازل متنقلة في جبل الرحمة، وبحسب مصادر محلية فإن قوات الاحتلال والمستوطنين نصبوا هذه المنازل في منطقة جبل الرحمة قرب مستوطنة تل رميدة وما تسمى براماتيا شاي المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم لتوسيع دائرة الاستيطان وسط مدينة الخليل وبسط السيطرة على المزيد من الأراضي في تلك المنطقة التي صادر الاحتلال منها مساحات واسعة وتتعرض لإجراءات أمنية مشددة لتهجير المواطنين منها.

أيضا شهد جبل طاروسة في مدينة دورة جنوب محافظة الخليل يوم أمس حدثا مهما ويشي بالقادم حقيقة لهذه المنطقة من ناحية الاستيطان والاستيلاء على الأراضي. مستوطنون بحماية قوات الاحتلال وصلوا إلى هذا الجبل ورفعوا علما إسرائيليا كبيرا على سارية نصبت على أعلى قمة هذا الجبل، وقاموا أيضا بوضع خيمة استيطانية هناك في ما يبدو أنها مقدمة لوضع اليد على هذا الجبل واحتلاله من قبل المستوطنين. يأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال عمليات هدم عدد من المنازل والبركسات بالإضافة إلى بئر مياه واقتلاع أشجار مثمرة في بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل.

أما في قطاع غزة خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد استشهد مواطنان اثنان وأصيب آخرون مساء أمس جراء غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. أفيد باستشهاد الممرض محمد الهبيل ونجله وإصابة عدد آخر جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزلا في منطقة أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين/1 أكتوبر الماضي من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف المنازل في القطاع.

وعلى مقربة من ذلك سلمت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة ردها الرسمي للوسطاء حول خارطة الطريق المقدمة من قبل رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف. وأصدرت الفصائل والقوى الفلسطينية المجتمعة في القاهرة بيانا نشرته يوم أمس، وقالت فيه إن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي الجاد لوقف حرب الإبادة ووضع حد للمعاناة الإنسانية المأساوية التي يعيشها شعبنا. وطلبت القوى الضامنين والوسطاء بضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ كامل لبنود المرحلة الأولى دون انتقائية أو تسويف، ووقف شامل وكامل لجميع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتطبيق البروتوكول الإنساني فورا بما يضمن تدفق المساعدات وفتح كافة المعابر بشكل دائم ومستدام لإنهاء الحصار، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، بالإضافة إلى إدخال اللجنة الإدارية وتمكينها من ممارسة مهامها لخدمة أبناء شعبنا والبدء الفوري في خطة الإعمار. كما أعلنت القوى أنها ستبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية وتكثيف جهودها لضمان الاستجابة للمطالب المشروعة التي تكفل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الاحتلال يواصل اعتقال 14 طبيبا من غزة وسط تقارير عن تعذيب ممنهج لهم. تقرير دولي يؤكد أن إسرائيل تحول اقتصاد الضفة الغربية إلى ساحة مواجهة لخنق الفلسطينيين.

القضاء البريطاني يثبت حظر حركة فلسطين أكشن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. فلسطين ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد أن الاستقرار يبدأ بإنهاء الاحتلال. تفاهم أمريكي إيراني لتهدئة الجبهات، ونتنياهو يعلن التمرد ويقول لن ننسحب من لبنان. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالأمس بجريمة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما أعدمت طفلا أمام والده وسط قطاع غزة. ما الذي حدث؟ نتابع وإياكم في تفاصيل هذه الجريمة، إذ أقدمت قوات الاحتلال فجر أمس على ارتكاب جريمة جديدة بحق الطفولة وسط قطاع غزة، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره أمام ناظري والده. وأكدت مصادر طبية وصول جثمان الطفل ريان بهاء أبو العجين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد تعرضه لإصابة قاتلة برصاص جنود الاحتلال الذين كمنوا للعائلة في منطقة سكنية. وأفادت مصادر محلية بأن الحادثة لم تتوقف عند إعدام الطفل، بل طالت والده بهاء أبو العجين الذي أصيب برصاصة في قدمه فيما جرى اعتقال أحد أقاربهما ويدعى خالد أبو غراب. وتأتي هذه الواقعة في سياق سلسلة الاعتداءات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل الذين يحاولون تفقد ممتلكاتهم في المناطق التي انسحبت منها القوات جزئياً. من جانبه أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الضحايا كانوا يتواجدون في منطقة مصنفة على أنها آمنة وتقع خارج نطاق العمليات العسكرية أو ما يعرف بالخط الأصفر. وأشار مسؤولون إلى أن العائلة كانت في طريقها لتفقد حمامات زراعية تعود لهم قبل أن يباغتهم جنود الاحتلال بكمين محكم من داخل أحد المنازل القريبة، حيث تم الاعتداء عليهم بشكل وحشي. تفاصيل مروعة حول مصير المصابين، ذكرت المصادر أن جيش الاحتلال اقتاد الوالد وقريبه إلى معبر كيسوفيم العسكري قبل أن يطلق سراحهما ويسلمهما لمجموعات تابعة للعصابات العميلة. وقامت تلك المجموعات بإلقاء المصابين في منطقة وادي السلقة شرق دير البلح في محاولة للتنصل من المسؤولية المباشرة عن الجريمة التي وقعت بحق الطفل ريان.

مجلس الوزراء يناقش في جلسته تحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة لحوالي 88 ألف طالب وطالبة وبشكل أساسي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومصر. ونظرا لاستمرار العدوان على قطاع غزة وتدمير غالبية المدارس ونظرا للأوضاع غير المستقرة، فإن عقد امتحان الثانوية العامة في القطاع سيستمر إلكترونيا للعام الثالث على التوالي، خصوصا في ضوء الخبرة المتراكمة على مدار العامين الماضيين لعقد أكثر من 100 امتحان إلكتروني لطلبة قطاع غزة. وبالتزامن مع ذلك يجري العمل على تعزيز خدمة الإنترنت الفايبر في المدارس الحكومية في الضفة كجزء من خطة الحكومة لتعزيز البنية التحتية الرقمية. في سياق الوضع المالي واستمرار احتجاز الاحتلال لكامل أموال المقاصة، استعرض رئيس الوزراء ووزير المالية الجهود المبذولة لتأمين صرف دفعة من الراتب للموظفين العموميين خلال الأسبوع القادم، إلى جانب الالتزامات الأخرى تجاه الموردين، خاصة ما يتعلق منها بالقطاعات الحيوية لضمان استمرار الخدمات الأساسية. إلى ذلك أطلع وزير المالية المجلس على تحضيرات الإطلاق التجريبي لتطبيق يابوس، وذلك مطلع الأسبوع القادم لعدد من القطاعات، ويتبعه خلال فترة وجيزة الإطلاق الفعلي لمختلف قطاعات الموظفين بعد التأكد من سلامة الإطلاق التجريبي ومعالجة أي مشاكل تقنية محتملة أثناء التجريب.

0: بعد الفاصل نتابع وإياكم مستمعين تصريحات لنائب الرئيس حسين الشيخ حول الانتخابات العامة، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم الفين. نتواصل وإياكم في برنامج هذا الصباح الإخباري. رحب بكل المستمعين الذين ينضمون إلينا في هذه اللحظات. نتابع وإياكم التغطية الإخبارية الصباحية لأبرز الملفات والمستجدات. نائب الرئيس حسين الشيخ يقول ملتزمون بإجراء الانتخابات العامة ومشاركة القدس ستكون معركة دولية. في تصريحات صحفية قال نائب الرئيس حسين الشيخ إن السلطة الفلسطينية التي أعلنت عن العام 2026 عاما لتعزيز الديمقراطية وضعت خارطة طريق لإجراء الانتخابات بدءا من الانتخابات المحلية مرورا بانتخابات حركة فتح وصولا إلى الانتخابات الأكثر أهمية وهي الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية. وكشف الشيخ عن قرار لإجراء حوار وطني شامل تحضيرا لهذه الانتخابات تشارك فيه جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. ويوم الأحد أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون معدل لقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة المقررة في الأول من نوفمبر المقبل. وذكر الشيخ أن السلطة الفلسطينية حرصت على مشاركة قطاع غزة في الانتخابات المحلية من خلال مشاركة مدينة دير البلح بهدف التأكيد على وحدة الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة في كامل أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة. وحول قرار إسرائيل منع إجراء الانتخابات في القدس وهو ما دفع السلطة لإلغاء انتخابات سابقة كانت مقررة عام 2021 قال الشيخ إن مشاركة القدس في الانتخابات حق فلسطيني بموجب الاتفاقات الموقعة التي شهد عليها العالم، وسنطالب بمشاركة القدس في هذه الانتخابات كما فعلت عام 96 و2006، وستكون هذه المشاركة معركة سياسية سنحرص أن يشاركنا العالم الذي رعى الاتفاقات في خوضها.

وأوضح الشيخ أن الانتخابات المقبلة ستشمل المجلس التشريعي والمجلس الوطني، ويجري انتخاب 200 عضو للمجلس التشريعي في الوطن يكونون ممثلين عن الوطن في المجلس الوطني، ويجري إجراء الانتخابات للفلسطينيين في الشتات حيثما كان ذلك ممكنا لاختيار 150 عضوا آخر للمجلس الوطني. وقال أيضا إن قانون الانتخابات اعتمد النسبية الكاملة في الوطن بهدف تنشيط وتعزيز الحياة السياسية في فلسطين.

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تقول إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا إلى إجماع في الآراء بشأن الموافقة على فرض عقوبات على وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير. وأضافت كالاس أنها اقترحت العديد أو أن العديد من الدول الأعضاء اقترحت أيضا فرض عقوبات على بن غفير، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ذلك. وأعربت الحكومات الغربية عن غضبها بعدما نشر بن غفير مقطع فيديو لنفسه وهو يسخر من النشطاء الذين كانوا يعتزمون إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وهم ملقون على الأرض في إطار سياق أو في إطار أسطول الحرية الذي كان متجها إلى غزة.

بحسب الكولونيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي، قال في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث إن الطائرة ذات المحركات الثمانية والمصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة اختبار روتينية عندما تحطمت على مدرج قاعدة إدواردز بعد إقلاعها مباشرة. وشهد عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من موقع التحطم من على بعد أميال فور وقوع الحادث. وطائرة B-52 هي قاذفة قنابل بعيدة المدى تستخدمها القوات الجوية الأمريكية منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد دفعت بها في حروب فيتنام والخليج والعراق وأفغانستان، ومؤخرا استخدمتها في حربها ضد إيران.

نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يصرح لشبكة فوكس نيوز بأن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ترى أن الاتفاق الذي توصل إليه ترامب مع إيران لا يمثل انتصارا استراتيجيا كاملا بقدر ما يعكس تراجعا عن الأهداف الأساسية التي وضعتها واشنطن مع بداية الحرب، إذ قبلت إعادة فتح المضيق مقابل تعهدات إيرانية باستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب لم يوافق على تنفيذ عملية للسيطرة على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب رغم الضغوط الإسرائيلية، كما أنه لم يحاول استخدام القوة العسكرية لفتح مضيق هرمز.

الرئيس الأمريكي ترامب قال إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي نافيا تقارير تحدثت عن أن الولايات المتحدة ستدفع 300 مليار دولار لطهران في إطار التفاهم بين الجانبين. تصريحات ترامب هذه في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن الحوافز الاقتصادية المطروحة ضمن مسار التفاهم الأمريكي الإيراني، بعدما ذكرت تقارير أن واشنطن تبحث إنشاء صندوق استثماري كبير لدعم الاستثمارات في إيران في حال التوصل إلى تسوية نهائية تشمل الملف النووي.

موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن 3 مصادر مطلعة أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكلف أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين كبارا بأن معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات أثارت شكوكا جدية بشأن استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية التي تطالبها واشنطن في أي اتفاق نهائي.

0: وكالة مهر الإيرانية تفيد بسماع دوي 3 انفجارات في جنوب جزيرة قشم قرب مضيق هرمز في وقت متأخر الليلة الماضية. وأضافت الوكالة أن التقديرات الأولية ترجح ارتباط الانفجارات بإدارة حركة الملاحة والعبور في مضيق هرمز، بينما لم تصدر عن أي جهة رسمية بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني تعليقا بشأن ملابسات الانفجارات أو أسبابها حتى الآن. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام. نحن وإياكم لازلنا نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نتابع في مطالعة أبرز العناوين الإخبارية والملفات الهامة هذا الصباح. واشنطن تضغط لتقييد العمليات الإسرائيلية في لبنان، حيث تفيد مصادر أمريكية وإسرائيلية بأنه لن يتم إلزام إسرائيل بالانسحاب حاليا من الجنوب اللبناني بموجب الاتفاق مع إيران وسط ضغوط أمريكية لتقليص العمليات العسكرية. حسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس، فإن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال محادثة وصفتها بالمتوترة جرت مطلع الأسبوع أن على إسرائيل تقليص عملياتها العسكرية في لبنان، وذلك في إطار التفاهمات التي رافقت بلورة الاتفاق مع إيران. ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المحادثة أن الجانب الأمريكي أوضح لإسرائيل أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب، ولكن من الآن فصاعدا ستفحص كل عملية، في إشارة إلى إخضاع النشاط العسكري الإسرائيلي في لبنان لرقابة وتدقيق أكبر من السابق.

وذكرت القناة أن فانس طلب من نتنياهو تقليص حجم الانتشار العسكري الإسرائيلي في الجنوب فيما تمسك الجانب الإسرائيلي بمطلبه الأساسي المتمثل في مواصلة التمركز في المناطق التي سيطر عليها الجيش خلال التوغل البري داخل الأراضي اللبنانية. يأتي ذلك فيما أكد مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلها موقع أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ليس شرطا في الاتفاق مع إيران، مضيفا أنه إذا هاجم حزب الله إسرائيل فإن لها الحق في الدفاع عن نفسها والرد. في السياق ذاته أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر اعتبارا من صباح أمس تعليمات جديدة تقيد استخدام القوات للنيران في جنوب لبنان، بحيث يمنع إطلاق النار بصورة استباقية أو مبادرة خلافا لما كان معمولا به خلال الفترة الأخيرة. بحسب التقرير تسمح التعليمات الجديدة بفتح النار فقط في حال رصد خطر واضح وفوري على القوات الإسرائيلية، وهي تعليمات قالت القناة إنها باتت مشابهة لتلك المعمول بها فيما يتعلق بالتهديدات داخل الأراضي الإسرائيلية. نتنياهو مساء أمس عقد مؤتمرا صحفيا دافع فيه عن نتائج الحرب على إيران في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ آذار مارس الماضي، وأول ظهور علني له منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترامب التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأعلن نتنياهو تمسكه وتمسك إسرائيل بالبقاء العسكري في المناطق التي سيطرت عليها واحتلتها خلال الفترة الماضية في غزة ولبنان وسوريا، معتبرا أن الحرب أبعدت عن إسرائيل ما وصفه خطر الإبادة النووية لسنوات. ورغم إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، شدد نتنياهو على أن المواجهة مع طهران لم تنتهي بعد، مضيفا أن إسرائيل ستضطر إلى مواصلة الوقوف على أهبة الاستعداد وأن تكون قوية وحازمة وأن تدافع عن نفسها كلما اقتضى الأمر ذلك.

وردا على الانتقادات التي طالت حكومته بشأن نتائج الحرب، نفى نتنياهو أن يكون قد أخطأ في تحديد أهدافها أو إدارتها. وعندما سئل عن فشل هدف إسقاط النظام الإيراني أجاب: من قال إنني أخطأت؟ ودعا أن أهداف الحرب تمثلت في إبعاد التهديد النووي والتهديد الصاروخي الإيرانيين، وأن إسرائيل حققت هذين الهدفين.

قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني قائلا أو في تصريحات له للتلفزيون الرسمي قائلا فيها إن حماس ستعيد بناء نفسها قريبا، محذرا الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الجماعات الموالية لإيران لا تزال تمتلك قدرات غير معلنة في أنحاء المنطقة. وأضاف أن قوة حزب الله في لبنان لم تتضح بالكامل بعد، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع الوقوف في وجه حزب الله، وكل ما رأيتموه منه ليس سوى غيض من فيض بحسب تعبيره.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن محاولات خلق فتنة بين الأتراك والعرب والأكراد والفرس فشلت. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن الاتفاق مع واشنطن سيكون مشرفا إذا نفذ بشكل صحيح.

إلى الأخبار الرياضية المتعلقة بكأس العالم. منتخب مصر يستهل مشواره في المونديال بتعادل إيجابي مع منتخب بلجيكا بهدف لمثله. وتأجل موعد تحقيق منتخب الفراعنة أول فوز لهم في تاريخ مشاركاتهم في بطولة كأس العالم، حيث لم يسبق لها تحقيق أي فوز من قبل. وكان المنتخب المصري قريبا من الخروج فائزا في هذا اللقاء، حيث بقي متقدما حتى الدقيقة 66 قبل أن يتمكن منتخب بلجيكا من تعديل النتيجة. وحصد منتخب مصر أول نقطة له في كأس العالم، وهو نفس رصيد منتخب بلجيكا القوي. يتواجد منتخب الفراعنة في المجموعة السابعة بكأس العالم بجوار بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. أحرز هدف الفراعنة اللاعب إمام عاشور. مباراة ثانية جمعت المنتخب السعودي بمنافسه أوروغواي انتهت أيضا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فجر اليوم في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بكأس العالم. ووقع على هدف الأخضر عبد الإله العمري في الدقيقة 41 بعد شوط ممتاز من المنتخب السعودي.

بينما وقع على هدف أوروغواي ماكسيماليانو أراوخو بالدقيقة 80 بعد ضغط كبير من فريقه، ولعب محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي دورا مهما في حماية مرماه من تسجيل أوروغواي لهدف آخر. يلعب منتخب السعودية المباراة الثانية أمام إسبانيا بينما تقابل أوروغواي الرأس الأخضر.

0: المباراة القادمة ستلعب بين فرنسا والسنغال ضمن الجولة الأولى كذلك. الاتحاد التونسي لكرة القدم قال المدرب صبري لموشي من منصبه بعد مباراة واحدة فقط في كأس العالم وعين مكانه الفرنسي هيرفي رونار بحسب تقارير صحفية. هذه الإقالة جاءت بعد يوم واحد من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منتخب تونس بنتيجة 5 أهداف لهدف أمام نظيره السويدي في افتتاح مباريات المجموعة السادسة في البطولة التي أقيمت فجر أمس. بهذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم أنس القاضي وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الثلاثاء 16 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحية الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

حلوة صب على مستمعي يوم جديد أينما كانوا أينما تواجدوا. إن شاء الله نهاركم فل ورد وياسمين، إن شاء الله بيحمل الخير للجميع.

مع الشراقة يوم جديد، تذكروا أن كل صباح يحمل فرصة جديدة للتقدم، ولو بخطوة صغيرة واحدة. لا يشترط أن يكون اليوم مثاليا، يكفي أن تبدأه بعزيمة وأمل. أتمنى لكم يوما مليئا بالإنجازات والطمأنينة. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. اليوم رأس السنة الهجرية، فكل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلين الله أن يجعل هذا العام عاما مليئا بالسلام والنجاح والتوفيق للجميع. اليوم عطلة رسمية عمت الدوائر الحكومية بهذه المناسبة، نتمنى لكم يوما هادئا وسعيدا برفقة الأهل والأحبة.

0: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية في محافظة بيت لحم، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعدها الصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية إذا كنتوا شغالين اليوم، يسعدها الصباح، نهاركم سعيد.
1: حواليك الناس كتير حلوة وقريبة، اللي يحبك حقيقي.
0: صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وسائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعدها الصباح ويعطيكم العافية. للمشاركة والاتصال على أرقامنا على 277-488-82 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388، مقدمة 972.

صباح الخير لعلا خلاوي عم بتصب علينا عبر واتساب. يسعد هالصباح يا علا، برجع بفتح الرسالة وبقرأها. تحياتي لإلك.

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباحي هذا اليوم، وعلى ما يبدو بأن ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم حملت حالة من الهدوء في المحافظة. أما في ساعات مساء أمس حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الدوحة غرب بيت لحم، بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الدوحة وتمركزت في عدة مناطق دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات في صفوف المواطنين.

ومن بيت لحم إلى غزة العزة، صباح غزة الجريحة النازفة في ظل خروقات متواصلة، شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي شمال مدينة غزة.

0: مستمعينا ومتابعينا، ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء شديدة الحرارة. لتفاصيل أكثر ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، رياح غربية خفيفة إلى معتدلة في صراع البحر، خفيف ارتفاع الموج. ساعات الليل جو معتدل في معظم المناطق. يوم الأربعاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. يوم الخميس انخفاض على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. يوم الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم مصغورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-18، نابلس 31-20، جنين وطوباس 35-23، أريحة والأغوار 40-26، طول كرم وقلقيلي 31-22، غزة وخانيونس 30-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. فعليا أجواء شديدة الحرارة صبحت شوب صح؟

0: مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم في مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد حتى العاشرة، والآن فاصل إعلاني قصير ونعود.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد أينما كنتم أينما تواجدتم. نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح. هنا نرافقكم بكلمة طيبة وصوت قريب، فأهلا ومرحبا بكم جميعاً.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774882 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 0568888388 مقدمة 972. سبق الحمام مع الخير لشفرية البلد، يا تكس التكاسي، يا تكس الغرام.

تحياتنا لكل شفرية هالبلد وتحياتنا. يعني بدون شفرية البلد بنقدر نتنقل بشكل عام، بدون السيارة ما بنقدر نتنقل. مستمعينا ومتابعينا، على سيرة التنقل نروح لآخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز والبداية بمحافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش سالك، ترقمية المصانع سالكة، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، بني نعيم تفتيش للخارج، المنشية سالكة، دوار طقوع سالك، الفحص سالكة، دورة مغلقة، والنبي يونس مغلق، سعير والفوار والعروب جميعها مغلقات. أما بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة روابي سالك، عين سينيا سالك، الجلزون سالكة، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمس عيا تفتيش، بوابة النبي صالح سالكة، دير أبو مشعل سالك، كفر عقب سالك، قلنديا كثافة سيل للخارج، جبع أزمة خانقة وتفتيش للخارج، حزمة البلد تفتيش باتجاه الجنوب، عناتة والزعيم والعزارية جميعها سالكات. أما بوابة الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، أيضا جماعين مغلقة. أما زعترة سالكة، والطنيب سالك، مفترق جيت سالك، ياتسار سالك، عنبتة مغلق، سرة سالك، المربعة سالكة، عورتة سالك، دير شرف سالك.

بورين سالكة، بيتفوريك سالك، وطريق الباذان سالك، برقة وبزاريا ومدخل قلقيلية وحاجز تياسير جميعها سالكة. أما عين شبلي سالك باتجاه أريحة، تفتيش باتجاه الجنوب. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وأغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع. نتعس المشوار لما توصل لحاجز يكون فاتح ويسكر مرة واحدة. والله المهم نروح المشوار بيني وبينك، يعني مسكر الحاجز مش مسكر الحاجز، رح يسكر الحاجز، بدنا نستنى طوابير طويلة من السيارات، بدنا نطلع المشوار. عشان نطلع المشوار لازم نضبط ساعتنا ووقتنا على ساعة وقت الحاجز. للأسف على هالواقع الصعب، الواقع والمعاناة اليومية اللي بمر فيها المواطن الفلسطيني، خصوصا المواطنين المضطرين يوميا يتنقلوا بين المدن والمحافظات. دائما وأبدا نتمنى السلامة للجميع.

0: صعب أخبيها.
1: حسب الطلب صالح إذا في مجال نسمع أغنية لإليسا تركينها. تركين الاختيار لإلك يا صالح. طيب مستمعينا ومتابعينا خلينا أصب على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب أصدقاء هالبرنامج. نروح لأول رسالة وصلتنا من صديقة هالبرنامج علا خلاوي. صباح الخير، عسى أن يمر الصعب ولا يمر العمر، عسانا نسعد ولا نشقى، نأمن ولا ننسى يا رب. صباحك ورد، يسعد هالصباح يا علا. كمان نروح لرسالة أم محمد من جبل المكبر. يسعد لي صباحك يا أم محمد، يسعد صباحكم يا رب، وكل عام وأنتوا بألف خير إن شاء الله، عام وسنة خير على الجميع يا رب. يسعد هالصباح إن شاء الله علينا وعليك يا رب، كل عام وأنتوا بألف خير بمناسبة السنة الهجرية. أيضا نروح لصديق البرنامج أبو حمزة، يسعد صباحك. صباح الخير يا ست سارة، وصباح الخير لراديو بيت لحم 2000، صباح الخير للجميع. يسعد هالصباح أخوي أبو حمزة، أهلا ومرحبا فيك.

من بين الرسائل صديقة هالبرنامج ندى الشمالي، يسعدها ويسعد قلبها، وأحلى صباح معاكم، يسعدك ويسعدها الصباح ندى الشمالي. مستمعينا ومتابعينا، نروح للأخبار الرياضية في ظل مباريات كأس العالم. خلينا نحكي في آخر وأبرز الأخبار الرياضية اللي بتهم الجميع. تعادل إيجابي لمصر أمام بلجيكا في مستهل مشوارها بكأس العالم. استهل منتخب مصر المنتخب المصري بالأمس مشواره في بطولة كأس العالم لعام 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة السابعة. وتأجل حلم الفراعنة بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركتهم بكأس العالم، إذ لم يسبق للمنتخب المصري أن حقق أي فوز في البطولة العالمية. وكان المنتخب المصري قريبا من حصد والخروج فائزا من هذا أو في هذا اللقاء، حيث بقي متقدما حتى الدقيقة 66 قبل أن يتمكن منتخب بلجيكا من تعديل النتيجة. وحصد منتخب مصر أول نقطة له في كأس العالم لعام 2026، وهو نفس رصيد منتخب بلجيكا القوي. ويخوض المنتخب المصري منافسات المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير الغصون شمال مدينة طول كرم وبلدة صيدا أيضا في شمالها، كما دهمت منزلا واعتقلت الشاب يزن سائد بدران في دير الغصون. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق المدينة وقرية كفر قليل، إضافة إلى شارع عمان شرق مدينة نابلس. واقتحم مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مقام قبر يوسف شرقي مدينة نابلس وسط إجراءات عسكرية مشددة في محيط المنطقة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفيد بإطلاق نار من آليات الاحتلال شرق خان يونس جنوبي القطاع وسط قصف مدفعي وتحليق منخفض للطيران المسير في أجواء المدينة. وأوضحت مصادر صحفية أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة إلى جانب إطلاق قنابل دخانية قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلة شرق خان يونس. وشهدت مدينة غزة تحليقا منخفضا للطيران المروحي الإسرائيلي غربي وشرقي المدينة. وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من تشرين أول أكتوبر الماضي وسط تصاعد عمليات القصف والتدمير والقتل في أنحاء قطاع غزة. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق المبرم مع إيران قبل يوم الجمعة، وهو الموعد المتوقع للتوقيع الرسمي عليه بعد أن يكون قادة الولايات المتحدة وإيران قد وقعوا عليه إلكترونياً. وأوضح فانس أن مذكرة التفاهم التي تم التوافق عليها بين واشنطن وطهران لا تزال وثيقة عامة، مؤكدا أن تفاصيل الاتفاق النهائي ستستكمل خلال جولات تفاوض لاحقة. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن المذكرة لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة، وهو ما يعكس طبيعتها الإطارية، فيما ستترك الجوانب الفنية والتنفيذية للمفاوضات المقبلة. إلى ذلك قالت القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس إن جي دي فانس أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال محادثة وصفتها بالمتوترة جرت مطلع الأسبوع أن على إسرائيل تقليص عملياتها العسكرية في لبنان، وذلك في إطار التفاهمات التي رافقت بلورة الاتفاق مع إيران. من جانبه دافع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن نتائج الحرب على إيران في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ آذار وأول ظهور علني له منذ إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأعلن نتنياهو تمسك إسرائيل بالبقاء العسكري في المناطق التي سيطرت عليها واحتلتها خلال الفترة الماضية في غزة ولبنان وسوريا، معتبرا أن الحرب أبعدت عن إسرائيل ما وصفه بخطر الإبادة النووية لسنوات. إلى شأن الرياضي، استهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بتعادل إيجابي مع منتخب بلجيكا بهدف لمثله. وحصد المنتخب المصري أول نقطة له في كأس العالم، وهو نفس رصيد منتخب بلجيكا القوي. ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم بجوار كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث حصد المنتخب الإيراني أول نقطة له في كأس العالم بعد تعادل مثير بهدفين لمثلهما مع نيوزيلندا في مستهل مشوارهما في المجموعة السابعة بعد مباراة شهدت تقلبات في النتيجة وجاءت عقب استعدادات استثنائية فرضتها التطورات السياسية الأخيرة. وانتهت مباراة منتخب السعودية مع منافسه أوروغواي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله فجر اليوم في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة. ووقع على هدف الأخضر عبد الإله العمري في الدقيقة 41 بعد شوط ممتاز من المنتخب السعودي. ولعب محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي دورا مهما في حماية مرماه من تسجيل أوروغواي لهدف آخر. وتلعب السعودية المباراة الثانية لها أمام إسبانيا بينما تتقابل أوروغواي مع الرأس الأخضر. أخيرا مستمعين إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: من المولى. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نسلط الضوء اليوم على قضية تمس الأرض والوجود الفلسطيني، وذلك في أعقاب إعلان سلطات الاحتلال مصادرة 116 دنما من أراضي مدينة بيت صحور في منطقة عش غراب، تمهيدا لتحويل البؤرة الاستيطانية المقامة هناك إلى مستوطنة دائمة. للحديث حول تفاصيل هذا القرار وانعكاساته على مدينة بيت صحور وخطط البلدية والإجراءات التي تتخذها في هذا السياق، من داخل الأستوديو دعوني أرحب بضيفي الكريم رئيس بلدية بيت صحور السيد ليث قمصية. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك سارة، يسعد صباح كل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله اليوم نتحدث في هاي المشكلة اللي بتواجهنا اليوم في الواقع الفلسطيني.
0: كارثة. أنا سميتها كارثة بالريل.
1: صحيح صحيح.
0: سيد ليث، بداية، ما هي قراءتكم لقرار مصادرة 116 دونم من منطقة عش غراب؟ كيف سيؤثر تحويل البؤرة لمستوطنة دائمة وربطها بغش عطسيون إلى التوسع أو على التوسع العمراني للمدينة؟ حجم الخسائر التي ستلحق بالمواطنين؟
1: احنا قبل 10 أيام تقريبا، يوم السبت مش الماضي اللي قبله، قبل 10 أيام صحينا على قرار المصادرة للأراضي اللي هي حوالي 100 دنم. الأراضي، بس للتنويه، هي الأراضي اللي كانت تحت التصرف البلدية كاملة بعد ما طلعوا بال2002 الجيش الإسرائيلي طلع من المعسكر، فنزلت البلدية صارت تتصرف في هاي الأراضي اللي هي كانت زمان مستملكة من الحكومة الأردنية. فالبلدية نزلت واستثمرت في هاي الأراضي، وكل البلد انتعشت واستعملت هاي الأراضي. آخرها سوينا قاعة للبلدية تحت، في طبعا ملاعب، في منتزهات، في حديقة أطفال، في مدينة ملاهي كانت في فترة من الفترات، في منطقة للشواء والتنزه. كل هاي المنطقة هي اللي تم المصادرة، القرار اللي طلع مصادرة الأراضي فيها. بالنسبة للشق الثاني من السؤال لإلك، إنه إحنا شو اللي بيأثر علينا؟ طبعا بيت صحور محاطة من ثلاث مناطق، من الشمال محاطة من مستوطنة أبو غنيم للأسف ومن جدار الفصل العنصري، من الغرب والجنوب من بلدية بيت لحم. ما عندنا مجال للتوسع العمراني أو لأي مشروع احنا بنفكر فيه نطلع فيه إلا المنطقة الشرقية، وهاي المنطقة عش غراب هي المنطقة اللي لبيت صحور فيها مجال نتوسع. إلا شغلتين، أول شيء للزراعة بالأراضي، ومعظم الناس في أراضي عش غراب لأنها المناطق هاي كانت ممنوع فيها البناء، فمعظم الناس بتزرع أراضيها وبتقوم في هذا الإشي اللي احنا مشهورين فيه في بيت صحور، خاصة الفترة هاي اللي هو موسم الفكوس. كثير ناس من أصحاب الأراضي هناك ما قدروا السنة هاي يزرعوا أراضيهم للمشكلة الموجودة فيها المستوطنين واللي بيقوموا فيها. الإشي الثاني، كثير ناس من أهالينا بمشوا توسعوا وصلوا بنوا بالشواورة، وفي عنا كمان مدرسة. هاي المنطقتين هدول إحنا حاليا بفصلهن بوابتين، مش بوابة واحدة اللي حطوها عشان يقيدوا حركتنا بالوقت اللي هم بدهم إياه. فطبعا هاي جدا بتأثر علينا، خاصة إذا وسعوها سووها مستوطنة رسمية وربطوها في غش عطسيون كاملة.
0: نعم، دعنا نتحدث في الإجراءات القانونية التي تتخذها البلدية لمواجهة هذا القرار. هل هناك تنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لمتابعة القضية ومنع مصادرات إضافية مستقبلا؟
1: صحيح، طبعا البلدية قامت بثلاث نواحي تقريبا. الأولى هي مؤسسة سانت إيف، كثير ناس لجؤوا لها، والبلدية ساعدت في إنها الناس تصل لسانت إيف. الشق الثاني اللي مشينا فيه تواصلنا مع الجهات الفلسطينية، سوينا اجتماع لكل الناس اللي بخص هذا الموضوع في البلدية، واللي بتبع فيها قانونيا محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حاليا، ماشيين في قضية عليها عشان احنا نحاول ننهيها. الجزء الثالث اللي هو مشكورين عندنا مؤسسة أريج والبطرقية اللاتينية، ماشيين في خطوة انه نسوي عيادة قانونية في البلدية، بدنا نفتح مكتب عنا عشان نساعد الناس، للناس اللي مش عارفة ايش تسوي. يعني كثير ناس مش عارفة لوين اروح وايش اسوي بالضبط،
0: خصوصا في الجوانب القانونية.
1: صحيح، لانها مش سهلة.
0: صح.
1: فاحنا بدنا نسوي عيادة قانونية قريبا في البلدية بمساعدة، بحكي لك، مؤسسة أريج والبطرقية اللاتينية بدها توفر لنا المكتب وتساعدنا في محامي من طرفها عشان نقدر نساعد الناس يعرفوا إيش يسووا. فإحنا هون طبعا عشان يعني نقدر نساعد الناس لازم الناس تساعدنا في هذا في
0: يعني
1: الناحية.
0: في هاي الجزئية اسمح لي، يعني في ظل هذه التحديات كيف يمكن للمواطنين وأصحاب الأراضي التكافل والتكامل مع البلدية لدعم هذا الملف وحماية ما تبقى من أراضيهم؟
1: أول شيء بدنا الملكيات، هي أهم شغلة عندنا. لازم كل شخص ينهي الملف اللي عنده، سواء حصر إرث أو ملكية أو أي ورقة موجودة عنده إثبات لهذه الملكية، لازم يدور عليها يجيبها ويمشي في واحد من الثلاث خيارات اللي حكيناها إحنا عنا، اللي ثلاث جوانب القانونية. إحنا كبلدية جاهزين نساعد الناس يروحوا لأي خيار بدهم إياه. العيادة القانونية قريبا راح تنفتح، إذا جابوا الأوراق اللي عندهم بقدر بحكي مع المحامي، بتناقشوا إياه، يثبت له أرضه، يتأكد أنه كل شيء تمام عليها، أمورها فيش فيها أي إشكاليات عشان يقدر يمشي فيها لقدام.
0: نعم، اسمح لي في هذا السؤال، يعني يمكن هذا بنسمعه لما نسمع عن مصادرة الاحتلال لأراضي وإلى آخره، أو استيلاء المستوطنين أو قوات الاحتلال وإلى آخره، في ظل تكرار الحديث عن وجود تسريبات أو عمليات بيع لأراض فلسطينية تستغلها الجهات الاستيطانية للتوسع، هل لديكم أي معلومات أو مؤشرات حول وجود مثل هذه الحالات خصوصا في منطقة عش غراب أو محيطها؟ كيف تتعامل البلدية مع هذه الادعاءات؟
1: هلا احنا شفناه على الواقع، يعني واضح انه ما في هذا الحكي عندنا في بيت صحور، لانه الاراضي زي ما حكيت اللي تم مصادرتها هي الاراضي اللي هي تحت تصرف البلديه، مش اراضي المواطنين حاليا. لحد الان الاراضي اللي تم مصادرتها هي الاراضي اللي تم استملاكها من الحكومه الاردنيه ولاحقا رجعت لتحت تصرف البلديه، يعني بعد ما طلع الجيش الاسرائيلي. فحاليا احنا مش شايفين اي مؤشرات بتقول انه في اي تسريبات للاراضي، فلحد الان يعني احنا شايفين الامور ما فيها اشكاليه. عشان هيك احنا بدنا الناس تجيب الاوراق الثبوتيه والقانونيه عشان تقدر تثبت ويعني وتنهي الموضوع او الشكوك هاي الموجوده. يعني
0: نعم، يعني في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، ما مدى قدره البلديات الفلسطينيه على الصمود وحمايه الاراضي في مواجهه هذه السياسات، ونحن نعلم أن الاحتلال يتحايل في كل شيء للحصول على الأرض؟
1: هلا البلدية دورها بثلاث نواحي، حكينا بمنحة من هالمناحي، أنا خلينا نحكي عن المنحة الثانية اللي لازم البلدية تتصرف فيه، اللي هو السلك الدبلوماسي. إحنا بلدية السابقة، خلينا نحكي أنا أكون جزء منها، والحاليا البلدية الحالية، إحنا تواصلنا مع كل الجهات اللي عنا علاقة معها واللي ما عنا علاقة معها، بعتنا رسائل لكل السفارات بالبلد، لكل الممثليات، لكل البلديات اللي عنا توأم معها، لكل سفراءنا في الخارج، بعتنا رسائل عشان نحاول نوصل الرسالة إيش قاعد بيصير على أرض الواقع، عشان نحاول نسوي تحرك دولي لهذا الموضوع. اللي شفناه انه في ناس تجاوبت معنا، في ناس تجاوبت وسألت، في ناس اتصلت، في ناس اجت زارتنا على البلدية، اجانا نائب السفير الامريكي بعد الرسالة اللي بعتنا له اياها اول ما استلمنا المجلس، اجا وقعد بجوز ساعة لربع واحنا نحكي في موضوع المستوطنة. احنا بنسوي اللي علينا كبلديه. انت سالتي ايش البلديه دورها ايش تسوي، احنا بدنا نسوي اللي بنقدر عليه، نوصل رساله للمجتمع الدولي عشان نحاول نسوي تحرك. فاللي علينا بنسوي، ان شاء الله ان شاء الله خير
0: ان شاء الله. اخيرا بس قبل ما اختم في هذا السؤال، سيد ليث في مداخلة هون، يعني يبدو أنه بدهم يستغلوا وجودك اليوم معنا باعتبار أنه أول ظهور بعد الانتخابات وتوليك منصب رئيس بلدية بيت صحور، في موضوع الشوارع والحفر في جبل هراسة، في منطقة أو في جبل هراسة اليوم صار المستوطنين يوصلوا هاي المنطقة بسبب إهمال البلدية، شو رأيك؟
1: هلأ الجبل هراسة اللي الناس ساكنة فيه حاليا ما في إشكاليات مع المستوطنين، في الجبل الفاضي اللي هو كان ممنوع الناس تبني فيه، هذا اللي فيه حاليا إشكالات. هلأ بالنسبة للحفر، إذا بسأل الحفر إحنا حاليا قبل أسبوع وقعنا مع مقاول بالتموين البلدية، تمويل ذاتي. إحنا وعدنا الناس نسوي إسعافات للشوارع السريعة. طبعا مش 100% من الشوارع، مش 100% من الجوار.
0: المقصود فيها الإسعافات،
1: الإسعافات كثير في جوار زي ما الناس بتحكي، زي المواطنين بتحكي. فعنا بدنا نسوي مشروع رقع بكلف تقريبا 100,000 شيكل، هذا من ميزانية البلدية عشان إحنا نخفف من المشاكل اللي الناس كثير بتعاني منها. فإحنا وقعنا، المفروض اليوم يعني بتوقع بكرة أو بعد يكون المقاول مبلش يشتغل، إن شاء الله الناس بتشوف إنه معظم هاي الجوار انحلت وخلصت يعني
0: معهم. إن شاء الله إن شاء الله بجهودكم يا رب. أخيرا أعود لموضوعنا، الرسالة التي توجهنا للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إذا ما تتعرض له مدينة بيت صحور وتحديدا منطقة عشغراب.
1: زي ما حكيت قبل شوية أنه إحنا تواصلنا مع المجتمع الدولي، أنا بناشد الناس إذا في ناس سامعتنا من المجتمع الدولي أنه اللي بعتنا لهم رسائل يتواصلوا معنا، يسمعوا منا. إحنا حكينا زي حضرتك مع أكثر من إعلامي، تواصلنا، سوينا مقابلات دولية ومحلية عشان نوصل رسالتنا للمجتمع الدولي. إن شاء الله بيصير في تحرك، إن شاء الله بيصير في يعني إشي على الواقع غير اللي إحنا شايفينه. في ناس صدقا يعني سمعت وردت وأجت، يعني أنا أول مبارح وصلتنا زائرة من أمريكا جاي عشان هذا الموضوع، سمعتنا على البودكاست حكينا، فالناس في ناس حابة تشوف على الواقع وحابة تتغير وحابة أنها توصل رسالتها. فإحنا من ناشد المجتمع الدولي سواء اللي الفلسطينية اللي في الخارج يوصلوا رسائلهم، ينشروا اللي إحنا قاعدين بنحكي عليه، أو الناس اللي هم من خلينا داعمين القضية الفلسطينية إنهم يحاولوا يوصلوا الرسائل لإنهاء وعدم إقامة هاي البؤرة الاستيطانية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك السيد ليث قمصية رئيس بلدية بيت صحور على هذا اللقاء، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: شكرا لك، شكرا لك، أهلا وسهلا.

مستمعينا ومتابعينا أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهذه اللحظات، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكم جميعا.

مستمعينا ومتابعينا، دعوا نذكر بأرقامنا للاتصال والمشاركة على 277-488-82 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388. مقدمة 972.

مستمعينا ومتابعينا، يبدو يا صالح في الشغير أنا وإنت مدومين. مش عارف أنا وياك وأنا... لا يا زلمة كل الإعلام شكله مداوم. كل الإعلام خلاص ضلكش ترميلي حكي تحت الهواء، ضلكيش تورطيني. الله لا يورط حدا. لا احنا متفاهمين وكل شي تمام.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: طيب صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام أينما كانوا أينما تواجدوا. مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. معنا مشاركة. ألو صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: صباح الورد، كيف حالك ستنا؟
1: وانتي سالمة.
0: وانتي سالمة يا حبيبتي. وانتي سالمة.
1: يسعد صباحك. يسعد صباح صالح.
0: يلا يسعد صباحك، ننبسط كتير لما نسمع صوتك يا ست نادية.
1: يلا يسعدك، انتي البركة انتي وصالح.
0: يلا يسعدك، كل عام وانتي بخير يا رب.
1: وانتي بخير. ما يحطني غنويز جورج وسوف.
0: ما لسه بدي احكي نادية وجورج وسوف، لا هيك كتير، لا هذا التوقيت مرتب فيش مجال نادية واغنية نادية لا.
1: صارت.
0: نعم.
1: الصبر طيب يا حبيبة.
0: والله
1: حبيبتي انتي.
0: حبيبتي انت يلا صالح. يسعد روحك
1: حبيبتي يعطيكوا ألف عافية، وكل سنة وانتي سالمة وانتي وكل الطاقم
0: ان شاء الله وانتي سالمة. شكرا بحكي لك عفوا، اهلا ومرحبا فيكي دائما يا ست نادية.
1: حبيبتي
0: يسعد هالصباح، شكرا جزيلا.
1: الله معك.
0: مع السلامة.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا ومتابعينا، إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية

0: الوطني والصحة في طول كرم ونابلس تم ضبط حوالي ربع طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهيات الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل تم ضبط كمية من مستحضرات التجميل الغير صالح للاستخدام نتيجة انتهاء طريق صلاحية هذه المواد، أقرت جهة الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في طوباس بالتعاون مع وزارة الزراعة تم ضبط 21 طن من البطيخ الذي لا يحمل تصريح نقل زراعي، وتم التحفظ عليه باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية وذلك حسب الإجراء القانوني المتبع وحسب الأصول. بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في نابلس تم ضبط 350 شريحة اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني، وتم التحفظ عليها لدى وزارة الاتصالات وإحالة الملف إلى جهة الاختصاص. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، يبدو أنه إخواننا في سلطة المياه مداومين اليوم، صح يا صالح؟ لهيك خلينا نروح للزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، صباح النشطين.
1: كل عام وانت بخير أولا.
0: وانت بخير،
1: صباح الخير للجميع، صباح الخير لك، صباح الخير لكل العاملين، صباح الخير لكل المعيدين
0: واللي مش معيدين
1: واللي مش معيدين، صباح الخير لفلسطين وصحة الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة عمي، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة جالة، حارة الجامع ومار نقولة وحارة أبو حرب، اللوثرية، الحدبة، راجي، زيدان، مستشفى الحسين والسهل ومعصرة الزيتونة وشارع الزيتونة وشارع كوبرا أيضا ضمن برنامجنا. بيت سحور اليوم ضمن البرنامج بالنسبة لبيت لحم، مستشفى الفرنسي والسينما مواد شهيد والخليفات جبل الموارح، رعاية اليتيم، شارع الصف، تلفزيون المحل. أيضا عندنا بالنسبة للدوحة الجورية، عندنا بالنسبة للخضر مطعم القدس ومنطقة الزواهرة، شارع البلدية في الخضر وحارة بوجة أيضا ضمن البرنامج والبلدة القديمة. بالنسبة للدوحة زي ما ذكرنا أيضا عندنا اليوم شارع المضخة. أما الثالث منطقة مضخة الضخرة في اتجاه بيت سحور بيت بصف كان عند سين لعوينة، وعندنا في بيت لحم الكرتاس القبة وحديقة البلدية وأيضا الورجة. هذا ما لدينا زميلة صار اليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميلة عوني جبراني، يسعد الصباح، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: يسعد صباحك.

في من المي نروح للاقتصاد. يعني اليوم استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في 10 أيام، وأيضا استقرت أسعار الذهب بشكل كبير اليوم بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى. مستمعينا ومتابعينا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار 2 شيكل و93 أجورة، الدينار 4 شيكل و17 أجورة، اليورو 3 شيكل و40 أجورة.

0: مستمعينا ومتابعينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد.
1: يا حلوة يلا يا طعمة.
2: باي
0: باي. وين صار لازم ودعكم؟
1: يلا مع السلامة.
0: صار لازم ودعكم.

لازم ودعكم مستمعينا، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان، ومن الإخراج البث المباشر مع الزميل بشار أبو حنة. زملائي يعطيكم العافية، مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1805-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول أوردر

0: بنب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات وتفتيشات واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس بحماية مشددة من جيش الاحتلال. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دير الغصون في محافظة طول كرم واعتقلت الشاب يزن سائد بدران. كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر الجديد وقرية كفر قليل وشارع عمان شرق مدينة نابلس، ونفذت انتشارا عسكريا واسعا لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف. في الوقت ذاته اعتدى مستوطنون مسلحون بحماية جيش الاحتلال على المواطنين عند أطراف بلدة قبلان جنوب شرق مدينة نابلس. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر صحفية أن إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقية خان يونس وسط قطاع غزة أو جنوبي القطاع وسط قصف مدفعي وتحليق منخفض للطيران المسير في أجواء المدينة. وأوضحت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة إلى جانب إطلاق قنابل دخانية قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلة شرق خان يونس. وشهدت مدينة غزة تحليقا منخفضا للطيران المروحي الإسرائيلي غربي وشرقي المدينة. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 1000 فلسطيني في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين أول أكتوبر الماضي. وذكر تورك في خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي يدفع الفلسطينيين إلى مساحة تتقلص باستمرار داخل القطاع مع فرض قيود على المساعدات المنقذة للحياة. وأضاف أن قوات الاحتلال والمستوطنين يسرعون تدمير المجتمعات المحلية وضم الأراضي في الضفة الغربية. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق المبرم مع إيران قبل يوم الجمعة، وهو الموعد المتوقع للتوقيع الرسمي عليه بعد أن يكون قادة الولايات المتحدة وإيران وقعوا عليه إلكترونياً. إلى ذلك قالت القناة 13 الإسرائيلية إن جيدي فانس أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال محادثة وصفتها بالمتوترة جرت مطلع الأسبوع أن على إسرائيل تقليص عملياتها العسكرية في لبنان في إطار التفاهمات التي رافقت بلورة الاتفاق مع إيران. من جانبه دفع نتنياهو عن نتائج الحرب على إيران في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ آذار، وأول ظهور علني له منذ إعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق مع طهران. وأعلن نتنياهو تمسك إسرائيل بالبقاء العسكري في المناطق التي سيطرت عليها واحتلتها خلال الفترة الماضية في غزة ولبنان وسوريا، معتبرا أن الحرب أبعدت عن إسرائيل ما وصفه بخطر الإبادة النووية لسنوات. ختاما بحالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
2: راديو بيت لحم 2000. الأغنية بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

ما غيرنا. كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكره، شو نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبه بغداد.
2: ما هي بعيده.
5: لانها بعيده عنك جبنا المكتبه لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور، وبتصير مكتبه بغداد كلها بين ايديك. عيش متعه التسوق مع مكتبه بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع اقتحام مستوطنين لمقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس بحماية عسكرية مشددة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يزن سائد بدران بعد مداهمة منزله في بلدة دير الغصون بمحافظة طول كرم، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين وداهمت عددا من المنازل. وامتدت الاقتحامات إلى محافظة نابلس، إذ دهمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد وقرية كفر قليل وشارع عمان شرق المدينة، كما نفذت انتشارا عسكريا واسعا لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف. وفي الوقت ذاته اعتدى مستوطنون مسلحون بحماية جيش الاحتلال على المواطنين عند أطراف بلدة قبلان جنوب شرق نابلس. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال أطلق النار شرق خان يونس من آليات عسكرية وسط قصف مدفعي وتحليق منخفض للطيران المسير في أجواء المدينة، كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة وقنابل دخانية قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلة شرق خان يونس. وشهدت مدينة غزة تحليقا منخفضا للطيران المروحي الإسرائيلي غربي وشرقي المدينة. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت نحو 1000 فلسطيني في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 21 أكتوبر الماضي. وذكر تورك في خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أن الاحتلال يدفع الفلسطينيين إلى مساحة تتقلص باستمرار داخل القطاع مع فرض قيود على المساعدات المنقذة للحياة. وأضاف أن قوات الاحتلال والمستوطنين يسرعون تدمير المجتمعات المحلية وضم الأراضي في الضفة الغربية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعلان نهاية الحرب هو أهم حدث في المرحلة الأولى من الاتفاق، وأشار إلى أن البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة. وأضاف وزير الخارجية الإيراني إلى أن نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران، لافتا إلى أنه سيجري نقاش الملف النووي والعقوبات خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يوما مع واشنطن. إلى ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق المبرم مع إيران قبل يوم الجمعة، وهو الموعد المتوقع للتوقيع الرسمي عليه بعد أن يكون قادة الولايات المتحدة وإيران وقعوا عليه إلكترونيا. إلى ذلك أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن نائب الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال محادثة وصفتها بالمتوترة جرت مطلع الأسبوع أن على إسرائيل تقليص عملياتها العسكرية في لبنان، وذلك في إطار التفاهمات التي رافقت بلورة الاتفاق مع إيران. من جهته دافع نتنياهو عن نتائج الحرب على إيران في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ آذار مارس الماضي، وأول ظهور علني له منذ إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق إطار مع طهران. وأعلن نتنياهو تمسك إسرائيل بالبقاء العسكري في المناطق التي سيطرت عليها واحتلتها في الفترة الماضية في غزة ولبنان وسوريا، معتبرا أن الحرب أبعدت عن إسرائيل ما وصفه بخطر الإبادة النووية لسنوات. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة العظمى تصل في القدس المحتلة اليوم إلى 31 درجة مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: إنتال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نسادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن استقبالها في مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء و8 إصابات. وأفادت الوزارة في تقرير لها أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر العام الماضي بلغ إجمالي الشهداء 997 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات نحو 3150 مصابا، وإجمالي حالات الانتشال 784 شهيدا. وبحسب الوزارة فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,008 شهداء، بالإضافة إلى أكثر من 173,260 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. وذكرت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مسافرا أو مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية للسفر لتلقي العلاج خارج القطاع. وانطلقت عملية التجمع من داخل مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة خان يونس. وتولت منظمة الصحة العالمية إدارة وتنفيذ عملية الإجلاء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل استكمال الإجراءات اللازمة لخروج المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح البري. اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس. وقالت مصادر محلية أن مئات المستوطنين اقتحموا المقام لأداء صلوات تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة في المنطقة مصحوبة بجرافة عسكرية. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدة منازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع إغلاق طرق ومفارق رئيسية وتهديد الصحفيين لمنعهم من تغطية الاقتحام. أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار على سائق مركبة كان يقودها عند حاجز هشمونائيم شمال رام الله بدعوى أن السيارة مسروقة. وأظهرت لقطات فيديو نشرتها منصات على مواقع التواصل محاولة عناصر الشرطة إيقاف السائق الذي رفض التوقف وحاول تجاوز السيارات، لكن أفراد الشرطة ردوا بإطلاق النار عليه واعتقاله. وبحسب المواقع العبرية تقدم فرق الإسعاف العلاج الطبي للمشتبه فيه حسب ما أوردت. يستعد الجيش الأمريكي لإجلاء بعض الطائرات التزود بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون، والتي تشكل حوالي 20% من الطائرات المتمركزة حاليا في إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران بشأن مذكرة التفاهم، والتي تهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء الحرب بشكل دائم. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إعلان نهاية الحرب هو أهم ما حدث في المرحلة الأولى من الاتفاق، وقد تم إعلانه صباح الاثنين. وأشار إلى أن البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة، مؤكدا أن نهاية الحرب في لبنان موضوع ملزم لنهاية الحرب مع إيران. إلى ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق المبرم مع إيران قبل يوم الجمعة، وهو الموعد المتوقع للتوقيع الرسمي عليه بعد أن يكون قادة الولايات المتحدة وإيران وقعوا عليه إلكترونياً. إلى ذلك دافع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن نتائج الحرب على إيران في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ آذار مارس الماضي، وأول ظهور علني له منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق إطار مع طهران. وأعلن نتنياهو تمسك إسرائيل بالبقاء العسكري في المناطق التي سيطرت عليها واحتلتها خلال الفترة الماضية في غزة ولبنان وسوريا، معتبرا أن الحرب أبعدت عن إسرائيل ما وصفه بخطر الإبادة النووية لسنوات. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة العظمى في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 31 درجة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: Capi, è da Napolino.
1: نحيي الصوت العالي لأحلى إذاعة موجة تهدر على

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. استشهد مواطنان في قصف إسرائيلي بمحيط برج النور شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد مواطنين اثنين في قصف من مسيرة إسرائيلية في محيط برج النور شمالي مخيم النصيرات. وصباح اليوم نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن قوات الاحتلال قتلت نحو 1000 فلسطيني في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 21 أكتوبر الماضي. وذكر تورك في خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أن الاحتلال يدفع الفلسطينيين إلى مساحة تتقلص باستمرار داخل القطاع مع فرض قيود على المساعدات المنقذة للحياة. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. وانطلقت عملية التجمع من داخل مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، وتولت منظمة الصحة العالمية إدارة وتنفيذ عملية الإجلاء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إن دخول أعداد كبيرة وغير متوقعة من خارج البلاد إلى تطبيق امتحان الثانوية العامة الإلكتروني التجريبي تسبب ببطء في كفاءة البرنامج المخصص للامتحان. وأضاف الخضور أن الوزارة تتابع الخلل في جميع المديريات، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم ما جرى وإعادة التجربة مجددا. أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار على سائق مركبة كان يقودها عند حاجز هاشمونائيم شمال مدينة رام الله. وأظهرت لقطات فيديو نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي محاولة الشرطة إيقاف السائق الذي حاول تجاوز السيارات، لكن أفراد الشرطة ردوا بإطلاق النار عليه قبل اعتقاله مصابا، بحسب وسائل إعلام عبرية ادعت أن المركبة مسروقة. اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر صحفية بأن مئات المستوطنين اقتحموا المقام لأداء طقوس تلمودية وسط حماية وانتشار واسع لقوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية في المنطقة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل وحول جزءا منها لثكنات عسكرية وسط إغلاق لعدد من الطرق والمفارق وتهديد الصحفيين الذين كانوا يغطون عملية الاقتحام. كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلائيل سموتريتش عن قرار إلغاء اتفاقيات الخليل جنوب الضفة وسحب صلاحياتها ونقلها إلى إسرائيل. وخلال الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة في الخليل، كشف سموتريتش اليوم عن إتمام خطوة وصفت بالتاريخية تم بموجبها سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل بموجب اتفاقية الخليل. ومعنى القرار هو أن ما يسمى بسلطات التخطيط والبناء والمسؤولية عن الحرم الإبراهيمي لم تعد في أيدي بلدية الخليل، بل عادت إلى المسؤولية الكاملة لإسرائيل. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة تصل اليوم في القدس المحتلة بحسب الأرصاد إلى 31 درجة مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد مواطنان اليوم في قصف إسرائيلي بمحيط برج النور شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين اثنين في قصف من مسيرة إسرائيلية في محيط برج النور شمال مخيم النصيرات. ونفذت في وقت سابق قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن قوات الاحتلال قتلت نحو 1000 فلسطيني في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين أول أكتوبر الماضي. وذكر تورك في خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أن الاحتلال يدفع الفلسطينيين إلى مساحة تتقلص باستمرار داخل القطاع مع فرض قيود على المساعدات المنقذة للحياة. في سياق آخر، شارك طواقم جمعية الهلال الأحمر اليوم في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إن دخول أعداد كبيرة وغير متوقعة من خارج البلاد إلى تطبيق امتحان الثانوية العام الإلكتروني التجريبي تسبب ببطء في كفاءة البرنامج المخصص للامتحان. وأضاف الخضور أن الوزارة تتابع الخلل مع جميع المديريات، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم ما جرى وإعادة التجربة مجددا. كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن قرار إلغاء اتفاقيات الخليل وسحب صلاحياتها ونقلها إلى إسرائيل. وخلال الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة في الخليل، كشف سموتريتش اليوم عن إتمام خطوة وصفت بالتاريخية تم بموجبها سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل بموجب اتفاقية الخليل. ومعنى القرار هو أن ما يسمى بسلطة التخطيط والبناء والمسؤولية عن الحرم الإبراهيمي لم تعد في أيدي بلدية الخليل، بل عادت إلى المسؤولية الكاملة لإسرائيل. يستعد الجيش الأمريكي لإجلاء بعض طائرات التزود بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون، والتي تشكل حوالي 20% من الطائرات المتمركزة حاليا في إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران بشأن مذكرة تفاهم تهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء الحرب بشكل دائم. هذا وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات اليوم على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا خلال لقاء مع أمير قطر تميم بن حمد، أشار إلى أن الحرب في لبنان وصفا إياها بأنها هامشية. وفي لقائه مع الأمير، قال ترامب إنه اقترح على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نساء الدين،
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك، جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
7: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
8: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
7: بحجم بلد.
9: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
7: حديث البلد،
8: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
9: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
7: حديث البلد،
8: كونوا على الموعد.
7: البلد. حديث البلد.
8: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
7: القصراوي عالم من التسالي.

0: يشهد الله الزمان أنا حلمي كلمة واحدة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من برنامج حديث البلد على الهواء مباشرة من هلأ ولغاية الساعة 4، يعني ساعة تقريبا من الوقت أنا وإنتو وصالح وإيهاب والأغنيات وآخر الأخبار. تحياتنا للجميع من حديث البلد على راديو بيت لحم 2000 وراديو مرح من الخليل، وبإمكانكم متابعتنا من خلال الفيسبوك والموجات وأيضا من خلال تيك توك، فأهلا وسهلا بالجميع دائما مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.
0: وانت عز وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل.
1: حديث البلد لليوم الثلاثاء 16/6/2026.
0: وانت عز وتاج راسي، انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي.
1: صالح كان عم بيرافقني على هندسة الصوت وإيهاب النتش كذلك، وتحياتي لكم، أنا سمر الدبس.

0: بتكونوا بتحبونا ونزقفكم كتير كتير بتكونوا بتحبونا.
1: يا أحلى مساء لكل المتابعين، وإذا بتكونوا بتحبونا بتابعونا باستمرار. إحنا معاكم من الساعة 3 للساعة 4 كل يوم من الأحد للخميس.

هلا مهما يبرم الدولاب الأحباب بيبقوا أحباب. معقول هذا الكلام؟ ما في أحباب بتحولوا لأعداء في يوم من الأيام، والعكس ممكن يصير أيضا. اليوم عام هجري مبارك عليكم كلياتكم. الدوائر الحكومية، المؤسسات، البنوك اليوم عطلين، بس احنا ما بنعطل ابدا ابدا ابدا، موجودين في كل الظروف وبكل المناسبات.

الله يسعد مساكم جميعا متابعينا الكرام. ما تترددوا تكتبوا تعليق، رح أقرأ التعليقات على الهواء مباشرة. وتحياتكم أيضا ستونز، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك دائما، وإن شاء الله هيك بنحكي عن شغلك قريبا بالحجر. بيعمل أشياء كتير كتير حلوة ومميزة من بيت لحم. بدي أقول لرشدي الله يسعد مساك، شو قصة ملعب الحسين وتخصيص ليه لا؟ ليه لا ما يكون في قسم خاص للنساء يحضروا المباريات؟ شو المشكلة يعني؟ أنا ما عندي أي اعتراض على الموضوع، بالعكس يعني في كتير ناس من الستات بيحبوا يتابعوا المباريات بس ما بيحبوا الاختلاط، فبيحبوا يحضروا بمكان خاص، هيك كلياته ستات وبنات. فأنا أول المشجعين للموضوع.

أبو شارلي الله يسعد مساك، أهلا وسهلا. سناء ديري بالك على المتابعين، أهلا وسهلا عزيزتي، وتحياتي لكل المتابعين. اختيارات الأغنيات اليوم من صالح كنعان، وأكيد إذا أنتوا عبالكم حيلا أغنية ما تترددوا كمان، أنا بعت لك اليوم اثنين من الأغنيات صح؟ أغنيتين، فبدك تسمعنا إياهم. مش إحنا عم نتشارك في البرنامج، إحنا كشركاء، وكمان المتابعين صاروا شركاء معنا. أحمد أبو عياش يسعد مساكم من طاقم أبو وديع للنقل والتجارة العامة، مساء الورد.

0: بيقول لك الفقير يتعب من أجل وجبته التالية، أما الغني فبيتعب بسبب وجبته السابقة. الفقير بيتعب بيتعب لحتى يعني يوفر وجبته الثانية، يقدر يعيش يقدر يأكل هو وأبنائه. بده يشتغل كتير، بده يعمل مجهود كبير هذا الفقير حتى يوفر الوجبة التالية. أما الغني فهو بيتعب بسبب وجبته السابقة. ليه؟ لأن بيكون تناول كميات زيادة عن اللزوم وفيها دهون وكوليسترول وسكر وأشياء مضرة، فبالتالي بده يحاول يصلح الشيء اللي خبصه وجبته السابقة. طبعا مو كل الأغنياء، لا في أغنياء بيديروا بالهم على صحتهم.
1: محلاها السمرة حبيبة روحي،
0: أيوة عاملين أبديت على الأغنية.

درجة الحرارة اليوم بالقدس المحتلة 31 درجة مئوية، بكرة الأربعاء كمان 31، أما يوم الخميس ففي انخفاض بدرجتين رح تكون 29 درجة مئوية.

0: أغنياء بعيشوا فقراء. مظبوط. I love you. I need you. I need you.
1: يا بدر البدو.
0: أيوه.

تحية لكل البنات اللي عم بتابعونا بهالأثناء، لجميلة وسحر وإيمان وفيروز وابتسام وأحلام وماجدة وسحر وأنا وإنت وإنتي مو إنت وإنتي وهي ورشا ورنا وريم ورولا

لا تحزنوا فالله يرسل لكم الأمل في أكثر اللحظات يأساً. المطر الكثير لا يأتي إلا من الغيوم الأكثر ظلمة. أولى سناء، أولى وفاء، أولى صفاء. تحية.

إلى حركة التنقل إلى محافظات الجنوب، حاليا حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش كثافة سيرلي الخارج، ترقومي المصانع سالكة، فرش الهواء سالكة، راس الجورة لا لا لا مش معقول اليوم راس الجورة فاتحة وسالكة بالاتجاهين. شو السيرة؟ شو عدم بدا؟ شو هالتغيير المفاجئ؟ بني نعيم سالكة، المنشية سالكة، دوار تقوع أزمة باتجاه الشمال، الفحص سالكة، كرمة سالكة، دورة كمان سالكة، الفوار سالكة، النبي يونس مغلقة طبعا مدام راس الجورة فاتحة، مش معقول يكونوا بوابتين فاتحين، فسكروا بوابة النبي يونس بالاتجاهين. سعير أيضا مغلقة، العروب العجوري برضو مغلقة.

لكل سائقين ديروا بالكم على حالكم عليكم وعلى ركابكم، اتركوا مسافة أمان، ما تنشغلوا بالموبايلات، ودائما لغة الشارع لغة مشتركة. هاي للسائقين الكرام، للسائقين المحترمين، للسائقين المرتبين اللي سيارتهم نظيفة، اللي ريحتها كتير حلوة، اللي حاطين فيها معطر بس ما تخنق الركاب بالمعطر القوي، المعطر الخفيف.

تحياتنا للسائق المهذب المؤدب. واللي غسلوا سياراتهم اليوم تحياتنا لإلكم. واللي دائما بعملوا لها صيانة بالوقت المناسب كمان برافو عليكم. اليوم ارتفع الدولار بنسبة نص تقريبا نص بالمية وتداول عند 2.93، يعني في شوية ارتفاع صباح هذا اليوم، فيما ارتفع اليورو بنسبة كمان 0.3% إلى 3.37، وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.2% وتم التداول عند 3.90.

0: اهلا يا نجمة الطرب، اهلا يا ابو حديد. احمد ابو عيد الله يسعد مساك بكل خير.
1: لو كل شي حب ومثلك ما كان الحب ما في شب وصبي مش يغلق.
0: الحاج محمد يسعد مساكي سمر، شكرا جزيلا ومساك ومسا العائلة. سناء مساء الورد والفول يعطيك ألف عافية، شكرا. الدنيا دوارة، طبيبها بيمرض وخبازها بيجوع، وكل مؤذي سيؤذى، إنها الأيام يا سادة. حسان أسعد الله يسعد مساكي.

سناء بتبارك لزهرة بمناسبة نجاحها وتخرجها من الجامعة، ألف مبروك. رشدي أبو حسين أو رشدي الحسيني، أهلا. جميل الجعبة كمان، مساء الخير. عمار بدر، مرحبا مرحبا.

0: أحلى من السكر فوق المعمول، واللي بحب المعمول بدون سكر كحالاتي يعني أنا. يوسف مساء الخير. لا تعليقك مش شفاف، شفته. الدينار ب 4.11، الدولار حكينا ب 2.92، والدينار ب 4.11، واليورو ب 3.38. وصلت وصلت
1: يم المحرمة.
0: أيوة.
1: حبيها ونتلوحي على المحرمة.
0: سعر الذهب الفوري يرتفع خلال تعاملات اليوم بعد ما سجل أعلى مستوى بأكثر من أسبوع في الجلسة الماضية، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق بين أمريكا وإيران وقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة. المهم، سعر التسليم الفوري للذهب ارتفع بنحو 0.3%، يعني اليوم 4319 دولار للأونصة، 4319.

صالح عامل حفلة يا اخوان للي بده هيك يعني يعمل أجواء معه. أهلا وسهلا. أسعار النفط اليوم تنخفض 2%، 81 دولار للبرميل. قولوا آمين يا رب كل الأسعار، كل الأشياءات، كل احتياجاتنا تنخفض أسعارها.

شو بالنسبة لمباراة مبارح، مباراة مصر؟ والله فرحنا صراحة، الله يقويهم وإن شاء الله بيوصلوا للنهائيات. أي منتخب عربي صح، أنا بشجع المنتخب الأردني وإن شاء الله يعملوا شيء، حتى لو كان تعادل أنا قابلة وموافقة، بس إنه برافو للمنتخب المصري كمان.

تعادل منتخب إيران ونيوزيلندا أيضا بـ2 مقابل 2 في مباراة افتتاحية سريعة ضمن المجموعة السابعة اللي بتضم مصر وبلجيكا من كأس العالم بلوس أنجلوس. وتعادل المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره البلجيكي بهدف لكل منهما في المباراة الافتتاحية ضمن المجموعة السابعة بكأس العالم.

مين اختار هاي الأغنية؟ صح، برافو عليك. أنا هدول هن الأغنيتين اللي تم اختيارهم بحلقة اليوم. والله بدي يعني شو، انت دائما تختار أغنيات حلوة وأنا كمان بدي أنافس.

في أردني وعد زوجته ب20,000 دينار إذا فاز منتخب الأردن. 20,000 دينار بده يعطيها هيك هدية إذا فاز المنتخب. فمعقول يعني يدفع 20,000 دينار؟ إن شاء الله إن شاء الله يدفعهم. إحنا مش عشان يدفعهم، إحنا عشان بس إنه إن شاء الله إنهم يفوزوا.

اليوم من المفترض كان في امتحان تجريبي لطلاب التوجيهي بالضفة الغربية، وعلى ما يبدو ما بدنا نقول فشل أو إنه صار في خلل على الأقل. إحنا رح نتابع الموضوع إن شاء الله بعد الفاصل، ولكن التربية بكرة بتقول الأربعاء إنه كمان في امتحان تجريبي لطلاب التوجيهي بقطاع غزة، فالله يوفقهم إن شاء الله وينجح بكرة، لأن اليوم صار في كتير خربطة وصار في خلل بصراحة. إحنا رح نتابع الموضوع من ناحية تقنية، إذا يعني إجراء مثل هيك امتحان من خلال تطبيق تابع لوزارة التربية والتعليم ممكن يكون ناجح 100% أو بحال الفشل شو ممكن يكون يعني السبب أو الحل الآخر لإجراء هذا الامتحان. اليوم كمبحث التربية الإسلامية كتير من الطلاب اتفاجئوا بأنه ما عم بيقدروا يدخلوا على التطبيق، وطلاب دخلوا ولكن عم بيعلق وكتير بطيء، وطلاب دخلوا وطلعهم التطبيق كيف ما بيعرفوا. والغريب في الموضوع أنه مو بس من البلاد دخلوا، من كل أنحاء العالم دخلوا على التطبيق. كيف دخلوا على التطبيق وصار في أزمة بالتطبيق؟ يعني الأعداد صارت كتير كبيرة، وبالتالي ما قدر يستوعب أعداد الطلاب اللي المعد لهم طلاب فلسطين طلاب التوجيهي. فكيف دخلوا كمان؟ هذا رح نسأل عنه الموضوع من خلال الخبير بحلقة اليوم. أهلا يا قيس، أهلا يا دعاء.

0: طيب نروح لفاصل صالح، من بعده منتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. دائما بيقولوا المعاملة بالمثل، صح؟ والكلام بالمثل، والإساءة بالإساءة، والعين بالعين، والبادي أظلم، والسن بالسن، والبادي أظلم. الإنسان الخلوق لا يندم على العطاء ولا ينتظر المعاملة بالمثل، ولكن يتألم فقط عندما يكتشف أن عطاءه ذهب إلى من لا يستحقه.

الاحترام يا اخوان لا يدل على الحب، الاحترام لا يدل على الحب ابدا ابدا، انما يدل على حسن التربية. احترم حتى وان لم تحب.

0: المحبة تفرض الاحترام. صح صح صح صح.
1: يا بنت جاري يا منى.
0: شكرا يا معتصم. وزارة الزراعة أتلفت 4395 كيلوغرام من زيت الزيتون غير المطابق للمواصفات الفلسطينية. خسارة والله خسارة. 4395 زيت زيتون غير مطابق تم إتلافها. فالله يسامحهم هالتجار اللي دائما بحبوا يكسبوا زيادة زيادة زيادة. هيهم عم بخسروا من خلال الغش بزيت الزيتون. الضابطة الجمركية ضبطت شاحنة قادمة من إسرائيل محملة ب 21 طن ونصف بطيخ في محافظة طوباس. حتى البطيخ يعني عم بيجربوا يجيبوه من إسرائيل. 21 طن ونص بطيخ من إسرائيل. هذا البطيخ أو هاي الكميات بتضرب الكميات اللي المفروض أنه يتم شرائها من الضفة الغربية، وبالتالي بتضرر المزارع.

كمان مرة في عرس بقطاع غزة من غزة إلى الحياة من جديد. أكبر عريس عمره 76 سنة يوزف عريس بعدما فقد زوجته بالحرب. هالرسالة بتختصر إرادة الحياة اللي ما بتنكسر في القطاع رغم كل الوجع وكل الألم اللي عم بيعيشوه. فهو أكبر عريس عمره 76 سنة تجوز من جديد. الله يهنيه فيما تبقى من عمره. وعلى سيرة قطاع غزة، بكرة في امتحان للثانوية العامة في قطاع غزة كمان من خلال التطبيق، لكن في الضفة الغربية. شو صار اليوم بالضبط في موضوع تقديم امتحان التربية الإسلامية؟

0: برنامج المخصص للامتحان، فكان في يعني شكاوى وتذمر من الطلاب. خلينا نعرف تماما شو اللي صار بالضبط من السيد أنس أبو تبانة، مدرب دولي في تكنولوجيا المعلومات. أستاذ أنس، مساء الخير.
1: مساء الخير إليك ومساء الخير لجميع السادة المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: والله الحمد لله رب العالمين. تمام،
0: أهلا وسهلا. يعني اليوم طلاب كانوا كتير قلقانين صراحة وتوتروا في بداية الامتحان وحتى يعني لما كملوا، لكن حابين نعرف يعني نقدر نقول إنه فشل ولا إنه عادي يصير بعض الخلل وممكن يتم إصلاحه؟ رأيك في موضوع هذا التطبيق لو سمحت؟
1: يعني فرض الامتحانات الإلكترونية على طلبة الثانوية العامة يعني قبل فترة قصيرة من الامتحانات، أتوقع أنه كان قرار غير مدروس وبحاجة إلى إعادة النظر فيه، كون أنه يعني دولة فلسطين غير مؤهلة لمثل هذه الأمور، بحاجة طبعا الوزارة إلى المزيد من التحضيرات اللوجستية والفنية والتقنية في هذا المجال.
0: نعم، طيب كان في يعني متوقع أنه يصير خلل، بس خلل أنه من كل الوطن العربي يكونوا يدخلوا على هذا التطبيق، يعني شو السبب في هاي الحالة؟ كيف قدروا يدخلوا؟ مش هو تطبيق خاص وفي باسورد وكل هاي الإجراءات لازم يعني نكون منتبهين إلها تماما؟ طيب فقدنا الاتصال للأسف، إذا بالإمكان نرجع أو إذا بدك يعني نأجل الموضوع إذا ما في عندك وقت زيادة، بس أنت ارجع شوف سيد أنس إذا بالإمكان أنه يرجع. على كل حال الامتحان كان غير موفق، هي رسالة من أحد الطلاب اللي كان عنده امتحان اليوم، فعلى سبيل المثال استطاع عدد قليل جدا الدخول، ومن استطاع الدخول أخرجوا النظام وتعطل معه خلال الدخول أو حتى بعد ما دخل اتعطل مرة تانية. محاولات لمدة ساعتين عند بعض الطلبة باءت بالفشل للأسف، ومطالبات بإعادة النظر بقرار هذا الامتحان وآليته. مرة تانية سيد أنس، مساء الخير من جديد.
1: يعني خير إليك مجددا. نرجع لموضوعنا
0: يتعلق
1: بفرض الامتحانات الإلكترونية.
0: نعم،
1: يعني التحول الرقمي في موضوع الامتحانات الإلكترونية لطلبة الثانوية العامة هي خطوة يعني جيدة لمواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية عبر يعني عن طريق اللي هو يعني فيما يتعلق بالتصحيح، وأيضا فيما يتعلق بإيجاد بنية تحتية رقمية لدولة فلسطين. هذا أمر كثير ممتاز.
0: نعم،
1: زي ما حكينا في البداية أنه هذا القرار كان غير مدروس وكان يعني مستعجل بشكل، أخذ قرار بشكل مستعجل، عشان هيك كان المفترض أنه التروي وعدم فرضه بشكل إجباري على
0: يعني لو كان في وقت يعني للترتيب ويعني يكون على أكمل وجه كان ممكن ينجح 100% هذا الإجراء.
1: يعني كان من المفترض أول شيء عملية فحص واختبار لهذا التطبيق على المستوى التقني والفني من قبل خبراء محليين أو حتى على المستوى العربي والدولي قبل طبعا تجريبه في فلسطين. وبتوقع التجربة كانت كتير سيئة لأن ناتجة عن عدم وجود ثغرات حقيقة في موضوع اللي هو التسجيل، موضوع الأمن كمان أمن المعلومات الموجود في التطبيق. هلا كان بالإمكان إنه يكون في تطبيق أفضل، وكان في إمكان كمان المحافظة على اللي هو أمن المعلومات، وكمان في موضوع الأمن السبراني لهذا التطبيق بحيث أنه ما يمنع أي طالب خارج دولة فلسطين أو أي مشترك من الدخول إلى التطبيق، حيث أنه يكون في برايفسي خصوصية أنه يكون بس من خلال اللوكيشن الخاص بدولة فلسطين. أتوقع أنه هذه المشكلة الحقيقية اللي كانت تواجه لمطورين هذا التطبيق.
0: نعم، طب ما كان عندهم يعني معلومات أو خلفية إيش ممكن تكون الثغرات اللي ممكن تأثر على تقديم أو نجاح سير عملية الامتحانات بالشكل المطلوب؟ يعني مش بيكون في خبراء؟
1: يعني
0: مش
1: بيكون بنصح كمان القائمين على هذا المشروع بضرورة أو أول شيء عملية ربط الامتحانات الإلكترونية في موضوع الثانوية العامة، ربطها بهوية المشترك، الهوية الايدنتيتي اللي هي الهوية
0: هذا مقترح
1: من وزارة الداخلية. طبعا كمقترح انه للتسجيل للمنصة بحيث انه نمنع اي مشترك غير حاصل على هوية فلسطينية من الاشتراك اصلا بهذا التفكير.

0: التطبيق، بالإضافة كمان لتقديم موقع ورمز بريد في داخل دولة فلسطين. ما نقبل أي واحد يعني رمز بريده خارج دولة فلسطين. بهذه الحالة احنا بنكون احنا قدرنا انه نحدد تسجيل الدخول بس للناس العايشين في فلسطين.
1: نعم، هو تسجيل الدخول كان من خلال باسورد خلينا نقول فقط، ولا كان في إجراء آخر؟
0: أنا أعتقد أنه كان تسجيل دخول بناء رقم جلوس وباسورد أتوقع، وهذه كانت إشكالية
1: لا يكفي.
0: الأمر الآخر فيما يتعلق بالقدرة السيرفرات اللي هي قدرة الخوادم، خوادم الحاسوبية اللي هي بتعطي الخدمة وبتعطي هذه الخدمة للمشتركين، أتوقع أنه كان في قصور عندنا تقني وفني في موضوع الخدمة، بحيث أنه هذه السيرفرات صار عليها ضغط كبير على المستخدمين صار كبير، وبالتالي صار في عندنا خلل في فتح التطبيق نفسه للمستخدمين وأعطائهم نفس الخدمة في نفس الوقت، وهذا نحن نسميه عدم اللي هو عدم قدرة الخادم على إحداث
1: استيعاب
0: السينكرونايزيشن.
1: نعم، ما في استيعاب مع الأعداد الكبيرة، يعني هو محدد لعدد معين، فبالتالي الدخول ممكن أثر على هذا التطبيق. طيب يعني بعد تقييم الخلل، هل يمكن بفترة قصيرة إعادة التجربة مرة ثانية سيد أنس، ولا كيف؟
0: يعني احنا بننصح القائمين على هذا المشروع اول شيء بعمليه تقييم شامل للاخطاء الفنيه والتقنيه اللي صارت، بالاضافه الى عمليه تطوير وتعديل الاخطاء، وكمان موضوع اللي هو يعني عمليه تطوير السيرفرات والخوادم وتطوير ايضا شبكه الانترنت والبنيه التحتيه. قبل ما نفرض احنا نظام امتحانات الكترونيه في دوله فلسطين، يجب انه علينا احنا نكون جاهزين تقنيا وفنيا وايضا جاهزين مجتمعيا. يعني ما ينفعش نفرض على الطلاب قبل سنه او قبل شهر او اسبوع من وجود هذه الامتحانات يتم فرضها بشكل اجباري على الطلاب. يجب ان يكون هناك توعيه مجتمعيه قبل فرض اي حلول تقنيه.
1: نعم، كان أيضا من ضمن يعني الأسباب أنه تخفيض تكاليف التصحيح إذا بدك للأوراق خلال تقديم الامتحانات وبعدها. هل هذا التطبيق ممكن يعني إذا حكينا عن الأمور المادية أوفر؟
0: يعني الحديث عن تقليل التكاليف ممكن في حال نجح التطبيق في اللي هو نجح الاختبار اللي هو التجريبي الخاص بمادة التربية الإسلامية وتعميمه على بقية المواد، ولكن هذه التجربة فقط اقتصرت على مادة التربية الإسلامية، ومن هنا يعني هذه التجربة فشلت، وبالتالي حتى لو تقدمت لعدة اختبارات مواد أخرى أتوقع أنها تفشل مرة أخرى لوجود القصور الفني والتقني في هذا التطبيق.
1: نعم، شكرا جزيلا على التوضيح سيد أنس أبو تبانة، مدرب دولي في تكنولوجيا المعلومات، كنت معنا ضمن حديث البلد. سمعتوا يعني بده الموضوع إعادة تقييم الخلل كبير، التوتر عالي جدا جدا جدا.

الله يسعد مساكم من جديد متابعينا الكرام، تحياتنا لكم وما كنتوا عم بتابعوا حديث البلد على راديو بيت لحم 2000 ومرح من الخليل. وين ما كنتوا بأي مدينة، بأي حارة، بأي مخيم، بأي بلدة، بالشارع، بالبيت، بالسيارة، أهلا وسهلا فيكم جميعا. في سؤال قبل ما أودعكم بدي أسألكم إياه، هو بخصوص الأموال اللي بتزيد معاكم بنهاية الشهر. يعني هذا سؤال الصراحة لفتني جدا، ماذا تفعل بأموالك الإضافية اللي بتزيد عن حاجتك بآخر الشهر؟ شو بتعملوا في المصاري؟ عندك راتب خلينا نقول 2000 شيكل، زاد منهم 100 شيكل أو 200 شيكل، شو بتعمل بهدول المصاري اللي بيزيدوا معك آخر الشهر؟ شو يا صالح بتعمل بالمصاري اللي بتزيد معك آخر الشهر؟ هو أصلاً بيزيد معنا مصاري؟

عيوش بقول بستثمر فيها. بنام بتقول بصرفها أول بأول عشان ما حد يورثني. أبو شارلي الطايح رايح.

شوف بالله خلود شو بتقول. والله أنا وأنا صغيرة كنت أعطي مصاري للفقراء والمساكين، ولما كبرت ما كنت عارفة إني رح أصير منهم.

سهير بتقول بعمل جمعية على مستوى الوطن. الله، أهلا يا إياد، مساء الخيرات. أنتوا كمان إذا زاد معاكم من راتبكم لو 100 شيكل شو بتعملوا فيها آخر الشهر؟ تصرفوها، بتقولوا ما خلص أنا رح أخذ معاش جديد، أو بتوزعوها تتصدقوا فيها لحدا، أو بتخبوها للشهر الجاي أو اللي بعده، يومك خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، أو بتبعزقوا هيك على حالكم مصاريف زيادة، إنه معنا 100 شيكل زيادة بدنا نتمصرف، نروح مطاعم، بدنا نروح ألعاب، بدنا نروح مشاوير زيارات، شو بتعملوا فيها؟ عمر بيقول بتدينهم من حالي بس ما برجعهم.

0: إياد الله يعطيك العافية. مساء الخير سناء، يعطيك العافية عزيزتي. شكرا والله. أبو مروان وعليكم السلام. عز الدين كل عام وانت بألف خير. ما بننسى اليوم ذكرى الهجرة النبوية. لو سمحتي بدي أبارك وأهني نفسي وأهني زوجتي إسراء أبو عياش بمناسبة قدوم مولودتنا جولي. أولا جولي كتير حلو، وإن شاء الله تكون من أبناء السعادة والحمد لله على السلامة. ريتشارد يسعد مساكي أختي سمر وجميع الأخوة المستمعين الكرام، والشكر لكم على البرنامج المميز الجميل. المونديال توقيته مش مناسب إلنا بفلسطين، ولكن صعب ما نتابع، وشكرا للأغاني الجميلة اللي رجعتنا للزمن الجميل. شكرا والله على المسج الحلوة. ربا يسعد مساكم، فأسأل الله أن يملأ بيوتكم سكينة وأيامكم بركة وقلوبكم راحة وطمأنينة. آمين أجمعين يا ربا.
1: مساكن يا بيت بعهدك غيرك مساكن.
0: إبراهيم يسعد مساكي. مساء الخير من أبو علي فريحة. وليد بيقول الأردني اللي وعد زوجته ب20,000 دينار إذا فاز المنتخب الأردني بكذب عليها لأنه عارف مسبقا أنه مستحيل يفوزوا بكأس العالم.

منتخب النشامة يفتقد 4 لاعبين مؤثرين بسبب الإصابة. الإصابة حرمتهم المشاركة من كأس العالم. حسني وزوز الله يسعد مساك. هو لهم الأربع هدول كان إحنا على الأكيد فزنا بكأس العالم. أم إبراهيم الله يسعد مساك يا عزيزتي. أبو رسمي أهلا أهلا. هلفا الله يسعد مساك يا عزيزتي.

أبو أمجد سيدر مساء الخير الجعبري أبو رائد الله يسعد مساك بيقول يسعد مساكي سمر أم رائد كمان بتمسي أهلا وسهلا يا أبو رائد وأم رائد كمان باسم يسعد مساكي كل العافية إليك وللطاقم شكرا شكرا يا باسم أبو حسان أهلا أهلا

طيب بس آخر خبر بموضوع ترامب يربك فريقه إعلام مفاجئ عن اتفاق إيران وسط مفاوضات لم تنتهي. أصيب بعض مستشاري الرئيس ترامب بالدهشة من إعلانه هيك فجأة عن إتمام الاتفاق مع إيران. هذا ما نقلته الصحف الأمريكية، أنه كان المستشارين بيعتقدوا أنه بنود الاتفاق لا تزال قيد المناقشة، يعني لم تحسم بعد، في حين ترامب عبر حسابه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي اتفاق عظيم، كتب من شأنه أن يحقق سلام جميل للمنطقة.

0: طيب لهون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. كنا معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي. بكرة بنشوفكم بنفس الموعد على الساعة 3. كونوا كتار وخليكم دائما في المتابعة. شكرا صالح كنعان على هندسة الصوت وإيهاب النتش أيضا. تحياتي لكم، أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً أونصة ذهب شهرياً واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6 نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا توفيرك ذهب الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى بتوجيهي أو بدون قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية تدريب عملي مدربين خبراء شهادات معتمدة وأقساط مريحة ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل جالكسي هي المكان الصح لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000 موقعنا بيت لحم باب زقاق مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث جالكسي للتدريب قصر المشوار ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي الطهور الملائكي الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048 عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية ثقتكم هي أساس رسالتنا

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-22-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6-6-26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: راديو بيت لحم 2000. الراديو بيت لحم في بيت لحم.

حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. كأس العالم انطلقت في النصف الأول من القرن العشرين. ضربت بداية المونديال لعبت وأوروبا تعيش سنواتها الأخيرة الهادئة قبل اندلاع حدث مأساوي خلف ملايين القتلى. أهلا بكم في بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. حتى يومنا هذا لا يمكن أبدا الفصل بين السياسة والرياضة، ربما فقط في السابق كانت نقاط التماس بينهما أكثر وضوحا. في ثلاثينيات القرن الماضي لعب نظام موسوليني دورا حاسما في تتويج إيطاليا بالنسختين الثانية والثالثة من المونديال. إنجازات رأى دوتشي، هذا كان لقب موسوليني، رأى أنها ضرورية لخدمة القضية الفاشية القومية. في نسخة 1934 قدم لاعب إيطاليا وألمانيا التحيتين الفاشية والنازية. ترتبط الحكايات الغريبة بذلك المونديال، كثيرة هي الوثائق التي ذكرت أن موسوليني قال لفيتوريو بوتسو مدرب إيطاليا أنذاك: ليكن الرب في عونك إذا انتهى الأمر بفشلك. لحسن حظ بوتسو خسرت المجر في النهائي أمام إيطاليا، مرت هذه النسخة بسلام. لكن بعد 4 سنوات كانت سماء مونديال 38 في فرنسا ملبدة بغيوم الحرب العالمية الثانية. الجيش النازي غزا الأراضي النمساوية، النمسا كانت قد تأهلت للمونديال لكنها بالطبع لم تتمكن من المشاركة، بل إن المنتخب الألماني أدرج في صفوفه 7 لاعبين نمساويين. منتخب إيطاليا استمر في تأدية التحية لكنه تجنب ارتداء الشارة السوداء رمز الفاشية خوفا من بطش جماهيره. نعم، المفارقة أن المدرجات كانت تعج بإيطاليين منفيين في فرنسا. في نهاية المطاف إيطاليا توجت باللقب الثاني على التوالي، ثم اندلعت الحرب مباشرة. توقف المونديال تماما ولم يعد حتى عام 1950، فكان تنظيم الحدث من نصيب البرازيل. تم رفض مشاركة ألمانيا واليابان بسبب ما نتج عن الحرب من مآسي. كرة اللهب توقفت أخيرا وعادت الساحرة المستديرة للدوران، لكن تبقى نقاط التماس بين السياسة والرياضة قائمة إلى اليوم.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: وفي حلقة اليوم سعادة إيرانيين باتفاق يفتح مضيق هرمز ويخفف من الضائقة الاقتصادية.
2: دو طرف بيك توافق رسيدان وتوافق بدست آمده.
1: لبنانيون تفائلوا بالعودة وآخرون في ترقب وحذر.
3: طلعنا بالهدنة رجعنا نزلنا تحت القصف هيك عمجهول وعتغميد عينان مش طالعين.
1: بعد القوارض ظهور ثعابين بخيام النزوح بغزة.
4: والله سمعت هي بتصرخ جارتي اللي جنبي شفت حية بتعدي عليها مترين وأكثر.
1: وسكان الخليل ردا على مقترح لسموتريتش.
5: من هالمراح ما في رواح يعني فمش طالعين.
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي عبر موجاتنا العاملة وموقعنا الإلكتروني bbcarabic.com. يقدمها لكم اليوم خليل فهمي. ونبدأ باتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الذي تصدر اجتماعات ومداولات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيفيان بفرنسا. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلها تفاؤل بالاتفاق وتأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، إلا أنه وجه في تصريحات للصحفيين انتقادات مباشرة لمواصلة إسرائيل الحرب في لبنان. صرح بأنه لا تعجبه الطريقة التي تعالج بها إسرائيل الوضع في لبنان، وقال إن على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتصرف بمسؤولية أكبر، معربا عن انزعاجه من ارتفاع أعداد القتلى في لبنان قائلا إن إسرائيل ليست بحاجة في كل مرة إلى أن تسوي برجا سكنيا بالأرض وهي تبحث عن أحد عناصر حزب الله. أضاف ترامب أنه أبلغ إسرائيل بأنه لم يكن سعيدا بشأن إسرائيل غارة في بيروت قبيل ساعتين فقط من توقيع واشنطن مع إيران اتفاقهما لوقف الحرب، لكنه عاد وأكد أنه يحتفظ بعلاقات عظيمة مع بنيامين نتنياهو حسب تعبيره. معي من واشنطن لمزيد من المتابعة رافد جبوري مراسل بي بي سي. رافد مرحبا.
6: أهلا بك خليل.
1: أهلا بك. يعني إلى أين وصل حسم دونالد ترامب لمسألة هذا الاتفاق مع إيران الذي يبدو أنه لا يزال مسودة، إذ يصر الجانب الإيراني على أن التوقيع النهائي لن يكون قبل الجمعة في جنيف؟
6: الرواية الأمريكية تختلف قليلا في قضية أنه هل هو يعني مسودة أو لا. الرواية الأمريكية الآن أنه تم توقيعه إلكترونيا وأن ما سيجري الجمعة هو التوقيع الرسمي، لكن بالنسبة لإدارة ترامب الاتفاق واقع وقد بدأ فعلا. هنا في أمريكا أنت ذكرت جزءا من تصريحات الرئيس ترامب حيث يحضر قمة الدول السبع في فرنسا في إيفيان كما هو معروف. لكن هنا في أمريكا نائبه جي دي فانس هو الذي يعني حمل عبء التسويق الإعلامي صح القول للاتفاق بالقول بأنه اتفاق قوي يحقق ما تريده أمريكا، ودافع عن انتقادات شديدة ذات اليمين وذات الشمال لهذا الاتفاق، يعني ملخصها من يتهمون ترامب بعدم وضوح استراتيجية الحرب والوصول إلى اتفاق ليس أفضل من اتفاق الرئيس السابق باراك أوباما الذي انسحب منه ترامب. ومن جانب اليمين الصقور يعني ينتقدون ترامب على أنه يقدم لإيران الأموال والامتيازات والمكاسب لقاء هذه التسوية لهذه الحرب التي لم تعجبهم.
1: نعم. أخيرا، تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب على أن إيران لن تمتلك بعد الآن سلاحا نوويا، كيف هو وقعه الآن؟
6: بالتأكيد هذا مهم جدا، لكن في يعني ننتظر أن يكتمل، خصوصا أن ترامب يعني كما لاحظت أعلن بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ليتلو فيه الاتفاق كلمة بكلمة بسبب قضية الغموض. هذا من الحالات النادرة في التاريخ أننا نتحدث عن اتفاق لم يعلن للجمهور. لماذا لم يعلن؟ باب التساؤلات مفتوح. خصوم ترامب يقولون بأنه لم يعلن لأن يعني هناك ما يريد ترامب أن يخفيه. نائبه فانس يدافع ويقول لا، هناك قضايا دبلوماسية واعتبارات تقضي بأن لا يعلن الآن. المهم ترامب من المفترض أن يعلنه قريبا، قال خلال يومين. هو يقول بأن المكسب الأكبر سيكون التأكد من عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وهذا كان الهدف الأول للحرب الذي لم يحققه ترامب بالوسائل العسكرية، والآن هناك ترقب لرؤية كان سيتحقق عن طريق هذا الاتفاق.
1: رافد جبوري من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا، ولازلنا نتابع هذه الأنباء عن مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي تتضمن أيضا الشق اللبناني الذي سنأتي إليه في حينه. فكيف استقبل الإيرانيون أنباء الاتفاق المزمع لإنهاء الحرب، فيما يبدو أن هناك تباينا في الآراء بين من يرى في الاتفاق فرصة لتخفيف التوترات وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومن يتعامل معه بحذر في انتظار نتائج عملية؟ لنستمع إلى آراء إيرانية.
7: الاتفاق يعد مصدر ارتياح كبير لغالبية الناس، ليس في إيران فحسب بل في المنطقة والعالم أيضا، لأنه يساهم في منع الحرب والتوتر في المنطقة. ويرى معظم الناس أن اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة يمثل انتصارا كبيرا للدبلوماسية وللاستقرار الإقليمي. وعلى الرغم من أن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد، فقد نشرت بعض بنوده في عدد من وسائل الإعلام، وتشير هذه المعلومات إلى أنه يشكل إطاراً أولياً يضم 14 مادة ويعمل كآلية مؤقتة وليس معاهدة نهائية شاملة.
8: نحن سعداء للغاية بانتهاء الصراعات في المنطقة، ونأمل أن يكون هذا الاتفاق دائماً ومستداماً. وقد رحب الناس بشدة بنبأ الاتفاق، فهو في الواقع خطوة هامة نحو إرساء السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها. من المهم والضروري أن يستمر هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار في المساهمة في خلق جو من السلام والأمن لجميع سكان الشرق الأوسط، كما أن فتح مضيق هرمز من شأنه أن يخفض أسعار الطاقة وبالتالي أسعار السلع، الأمر الذي كان قد تسبب في ضغوط اقتصادية كبيرة على الناس خلال الأشهر الماضية.
9: إيران تمكنت من تحقيق مكاسب في هذا الصراع، وإن التوصل إلى الاتفاق وفرضه على الطرف الأمريكي يظهر أنها تمتلك قدرا من القوة الناعمة، وأنها ليست بذلك الضعف الذي حاولت بعض الأطراف تصويره. وأرى أن هذا الاتفاق حتى مع وجود معارضين له في الداخل يحمل مصالح طويلة الأمد لإيران، فمجرد الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يمكن أن يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد. وبوصف إيرانيا أعتقد أنه يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل اندماج إيران بصورة أكبر في المجتمع الدولي، وإلى رفع العقوبات بشكل كامل، لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب الإيراني ومستقبل البلاد.
1: إيرانيون من الداخل وردود أفعال متباينة على توقيع مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية لإنهاء الحرب.
10: يوميات الشرق الأوسط.
1: انتقادات ترامب لإسرائيل في معالجة الوضع اللبناني أكدت أن إيران تضع لبنان في صلب ترتيبات ما بعد الحرب، خاصة وأن ترامب بدأ يبشر بالانتقال إلى مرحلة ثانية مباشرة من الاتفاق بعد توقيع مذكرة التفاهم. انتقد ترامب قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل ساعتين فقط من توقيع مذكرة التفاهم. أنباء اليوم تحدثت عن مقتل لبناني يقود سيارته في قصف بالجنوب. ثمة أنباء تتحدث عن أن أعدادا من سكان الجنوب النازحين حزموا أمتعتهم للعودة، والبعض لا يزال يخشى عدم استقرار الأوضاع. فكيف هي التطورات الأمنية على الأرض في المناطق اللبنانية وتطلعات سريان الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب؟ معي رامي رحيم مراسل بي بي سي في لبنان. رامي مرحبا.
11: أهلا
1: بك. يعني هل بدأت أي بوادر في الأفق، سواء في مسألة هدوء الأوضاع، مسألة محاولات النازحين من الجنوب العودة أدراجهم، كمبشرات لتوقيع هذا الاتفاق، خاصة في ضوء تصريحات ترامب التي انتقد فيها إسرائيل لاستمرارها في العمليات العسكرية في لبنان؟
10: يعني يمكن تلخيص الوضع منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وحتى الآن بأنه لا شك هناك خفض هائل للتصعيد، وبالتالي من الواضح أن هناك أثر كبير للإعلان عن مذكرة التفاهم هذه على الوضع في لبنان. من الواضح أن هناك ضغط أمريكي على الإسرائيليين لتخفيف أو تخفيض عملياتهم، ولكن في نفس الوقت لا يمكن الحديث عن وقف كامل من إطلاق النار. إسرائيل تقصف، يعني هناك قصف مدفعي على عدد من المناطق، هناك غارات بمسيرات وإن كانت محدودة عدديا، ولكن بعض هذه الغارات أدت إلى مقتل أشخاص، وهناك غارة أيضا على صحفي أمس أدت إلى إصابته، لحسن الحظ إصابته طفيفة ولكن كانت غارة على صحفي أيضا. وبالتالي هناك أيضا نسف، يعني كانت هناك عمليتا نسف أمس في الخيام، وهناك أيضا حزب الله أعلن عن عمليتين بالأمس بعد انتظار لساعات وعدم توقف الأعمال الإسرائيلية. علينا أن نتذكر طبعا أنه بالمقارنة مع أيام الحرب والحرب الشاملة أو الحرب المفتوحة هناك فرق شاسع وهائل، ولكن السؤال الآن هل سيبقى الأمر على ما هو عليه؟ هل سيتم وقف فعلي وكامل؟ أو هل سيعود إلى التصعيد إما تدريجيا وإما بشكل مفاجئ بشكل قد يهدد وقف إطلاق النار أو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية؟ الجميع يراقب هذا.
1: سيظل الوضع حذرا حتى تنجلي مسألة التوقيع النهائي على هذا الاتفاق. أشكرك رامي رحيم، كان معنا من بيروت. وقد عاد عدد من المواطنين اللبنانيين إلى منازلهم رغم تحذيرات الجيش اللبناني من أن هذه العودة قد تشكل خطرا على حياتهم في بعض المناطق. وفي ظل أزيز الطائرات المسيرة في الأجواء يروي هؤلاء المواطنون دوافع عودتهم.
12: أنا هلا بجنوب ثلاث اليوم أنا وأهلي والعالم كله طلعت، أكيد إسرائيل بينوسع فيها، بس إنه مبسوطين بالاتفاق هذا، لأنه هذا الاتفاق إجا بالقوة، يعني مش إنه لأنه هني بيحبونا.
13: ما حدا قال رجعوا، بس خلص ما في مجال، يعني إنه أي الوطن غالي والله الأرض غالية، فأنا رجعت على البيت. يمكن بالفويس ما بعرف إذا عم تسمع صوت المدفعي، لأنه أنا بعيد، يعني بعيد نسبيا، أنا قريب على صور بعيد كتير عن الحدود. صوت المدفعي لعنا عادي كأنه حد مننا. الأفضل من هذيك المرة إنه ما في طيران حربي، فهيك بتحس حالك مطمئن أكثر رغم إنه فيها مخاطر وهيك، بس خلص ما فيش مجال والله الأرض غالي، فأنا رجعت وهيان ببيتي والله.
14: رغم كل الظروف والجيش والاعتداءات والخروقات الإسرائيلية بدنا نطلع على جنوب مثل ما طلع أهل الجنوب، طلعنا اطمننا على رزقنا وعلى بيوتنا، الحمد لله كل شيء، تراب الجنوب ما بينترك.
1: كانت هذه أصواتا لمن رغبوا في العودة، فماذا عمن يتخوفون من عدم تنفيذ الاتفاق، يتخوفون من العودة حتى الآن؟
15: أنا واحد من الأشخاص اللي ما قادر أطلع ضيعتي بالجنوب لأنه هي من ضمن شريط الأصفر، بالرغم من تواجد الجيش على مداخل القرية ما فينا نفوت نحن لجوا، والجيش أصلاً كمان عم يمنع أهل الضيعة يفوتوا. أول شيء لأنه القصف مستمر، إن كان قصف مدفعي أو بالمسيرات أو أي شيء كان، كمان الإسرائيلية بعضهم متواجدين بالضيعة بمنطقة الصوان، كمان نحن كتير قراب عزاوتر الشرقية اللي كمان عم بيقولوا انه الاسرائيلية بعدهم متواجدين فيها، فعشان هيك نحن ما قادرين نطلع.
16: انا من جنوب هلا ماني قادر اروح كرمال انه بعد الوضع ما مبين مزبوط، لنشوف للجمعة هني حسب ما قالوا ينطر اتفاق، يعني كرمال هيك احنا صار فينا متى هديك المرة.
17: انا من جنوب لبنان من جبشيت، ما عنا ثقة نطلع وما في أمان أساساً نطلع على الضيع ليمضوا الاتفاق نهار الجمعة، لأنه نحن ما منقدر نطلع على مجهول، نحن عنا أولاد هربنا فيهم تحت الخطر أول مرة، رجعنا طلعنا بالهدنة، رجعنا نزلنا تحت القصف، فهلأ مانينا مضطرين نطلع نهائياً، فيمضوا الاتفاقية وتطلع بقرار من الدولة من الرئيس بري أنه نحن نطلع على الضيع، أوكي هون منمشي ومنطلع، بس هيك على مجهول وعلى تغميض عينان مش طالعين.
1: أصوات من الجنوب نازحون يريدون العودة، وآخرون يتخوفون في انتظار الجمعة حتى يحسم الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في المنطقة. ساعتنا تقترب بنصف دقيقة من 3:15 بتوقيت غرينتش إلى جولة إخبارية بصحبة هند سليم.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
8: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على أراضيه يعد انتهاكاً لاتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد مقتل 4 أشخاص في هجوم إسرائيلي على لبنان، بينما رد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على القوات الإسرائيلية. مراسل بي بي سي في بيروت رامي روحيم.
19: خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار وردود بعد انتظار لساعات هذه المرة وليس لأيام. هذه المرة حزب الله انتظر ساعات قبل أن يرد.
8: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه اقترح على إسرائيل أن يتولى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أمر حزب الله اللبناني، لافتا إلى أن الحملة الإسرائيلية على لبنان تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا.
18: BBC. أخبار الشرق الأوسط.
8: مصادر طبية تعلن مقتل فلسطينيين 2 في قصف للقوات الإسرائيلية على شمال مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سيموتريتش ينقل صلاحيات التخطيط في مدينة الخليل إلى الحكومة الإسرائيلية بدلاً من بلدية الخليل أحد سكان مدينة الخليل.
20: اليوم سموتريتش قاعد بعمق الأزمة وبضعفها، بأنه بده يوضع يد الاحتلال على كل صلاحيات بلدية الخليل.
8: منظمة أطباء بلا حدود تقول إن العشرات من موظفيها اتهموا بالاستغلال الجنسي للاجئات سودانيات في تشاد. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن في بيان على صفحتها تعيين الفرنسي هيرفي رونار مدرباً للمنتخب الوطني حتى نهاية كأس العالم 2026. هذه تحياتي هند سليم.
18: بي بي سي. أخبار الشرق الأوسط.
1: ونواصل يوميات الشرق الأوسط والآن إلى سوريا، حيث تتواصل التوترات الأمنية في عدة مناطق على خلفية احتجاجات تطالب بمحاسبة المتورطين في جرائم نظام الأسد وسط توسع المخاوف من انزلاق بعض التحركات الشعبية إلى مواجهات ذات طابع انتقامي خارج إطار القانون. في دمشق شهد محيط منطقة برزة وتحديدا حي عش الورور حالة من الاحتقان بعد تجمع عدد من أهالي برزة البلد وبلدات القلمون للمطالبة بخروج سكان يوصفون محليا بأنهم من بقايا المجموعات المرتبطة بالنظام السابق، إلى أصوات مواطنين من عش الورور بريف دمشق.
21: يلي دبحونا وقتلوا أهلينا وقنصونا ودمروا بيتنا ودمروا عيالنا كلها. إن بيت لهلا باسمنا، الأرض باسمنا، وقاعد فيها الشبيح بحجة عم أقولك روح قدم عليه دعوة. أنا معي ساعة كهرباء وحداد مي، أنا عم أقولك إنه البيت باسمي والأرض إنه إلي. شلون أنا بدي أتحمل هذا المنظر والشبيح الساعد بقلب بيتي؟ معلش فيني أفهم، ولسه عم يروحوا ويسرحوا ويمرحوا. نحن صور 2011 و2012 قاعدين لا شغلة ولا حملة ولا أكل ولا شرب، وبيوتنا مهدمة. البيوت تبعنا وأراضينا اللي قاعدين فيها هنن ايمتى رح ناخدها؟ هاي صرنا سنه وثمانية شهور، وبعدين شبيحة ما بدنا بيناتنا، ما بدنا يعيشوا معنا، مطالبنا يروحوا من هالبلاد، لا بدنا نقتلهم ولا يقتلونا.
22: نحن جماعة تهجرنا من هاي البلد، شبيحة نظام الأسد، قصفونا اللي احنا كنا قاعدين بحي تشرين، قصفونا بالبرميل وبالطيران وبالفيل، ما خلوا شيء لما نزلوا علينا فيه. طلعنا قعدنا بالأدلب بخيام، وقعدنا بريف حلب بخيام، وتهجرنا، وما في شيء من أنواع العنف إلا ما تعرضنا له. رجعنا على بلدنا والله فرج علينا. من طالب الدولة شبيحة ما بدنا بيناتنا. اليوم نحن نزلنا من أدلب لعنا بيت نقعد فيه، بيوتنا مهبطة، صرنا سنتين على الحالة، منقول بكرة بتفرج علينا. ما في شيء عم يتغير، كل ماله للأسوأ.
23: هالشبيحة هي اللي ضلت على أرض بلدنا، يلي انتهكت أعراضنا، ارتكبت المجازر عنا هون بالبلد. عم نشوفهم عم يسرحوا ويمرحوا قدام عيننا، ولحنا شو؟ لا حول ولا قوة، ما طالع بإيدنا شيء. طب ليش تركينه؟ مطالبنا إنه يطلع من البلد، ما يضلوا بوشنا.
1: أصوات من ريف دمشق عن معاناة مع فلول النظام السابق الذين يطلقون عليهم الشبيحة. والآن إلى جولة في مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما تفاعل معه المتفاعلون خلال الساعات الماضية، معي ريم إدريس.
18: يوميات الشرق الأوسط.
1: مرحبا ريم.
0: مرحبا خليل، مرحبا بصدر مستوايا.
1: أهلا بك. كأس العالم حاضر بقوة، ولكن هذه المرة من غزة، كيف؟
0: نعم خليل، من غزة بمشهد مختلف عما اعتاد النشطاء تداوله، مشهد هتافات وتصفيق وفرح احتفالا بهدف منتخب مصر في مرمى بلجيكا في كأس العالم 2026. دعنا نستمع سويا لجزء من هذه الاحتفالات.

0: يعني تعكس متابعة للمباراة في قطاع غزة.
1: صحيح، هذه المقاطع انتشرت على نطاق واسع، أظهرت شباب وأطفال يتابعون المباراة ويحتفلون بشكل جميل ومبهج.
0: نعم. طيب، من غزة إلى مكة المكرمة. نعم. والكسوة الجديدة للكعبة مع بدء العام الهجري الجديد.
1: نعم صحيح، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظات استبدال الكسوة، وهي مراسم تجرى سنويا في الأول من شهر محرم الهجري داخل المسجد الحرام بمكة، حيث ترفع الكسوة القديمة وتثبت الكسوة الجديدة المصنوعة من الحرير الأسود والمطرزة بآيات قرآنية بخيوط من الذهب والفضة. وبالتزامن مع هذه المناسبة تداول مستخدمون مشاهد احتفالات وابتهاج بقدوم العام الهجري الجديد في عدد من الدول العربية والإسلامية، وكان من بينها اليمن. دعنا نستمع.
0: هل التقطت لنا بعض الكلمات من هذه الأغاني وماذا يقولون؟
1: يظهر في المقطع أهالي يتبادلون التهاني، يرددون الأناشيد الدينية احتفاء ببداية عام هجري جديد، في مشاهد جمعت بين الروحانية والاحتفالات الشعبية في اليمن.
0: نعم، أخيرا ريم، أزمة وقود في 3 ولايات سودانية على الأقل.
1: نعم، من بينها العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية نهر النيل، تظهر صفوفا طويلة من السيارات أمام محطات الوقود. لكن خليل، وسط هذه المشاهد الصعبة كان هناك مقطع طريف لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ظهر فيه أحد المواطنين وهو ينقل دراجته النارية على متن دراجة نارية أخرى بعدما عجز عن الحصول على الوقود لتشغيلها.
2: لا يحدث طبعا إلا في السودان، موتر شايل موتر يا جماعة، ناس تشيل بعض، إذا كان الموتر بيشيل موتر فأي زول بيشيل أخوه وأي زول بيساند أخوه يا جماعة.
0: لا يحدث إلا في السودان.
1: نعم، المشهد جمع بين الطرافة والغضب في آن واحد خليل، ودفع كثيرين إلى التعليق بأن السودانيين ما زالوا يحتفظون بخفة الظل حتى في أصعب الظروف.
0: ريم إدريس، أشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض. والآن إلى قطاع غزة، حيث لا تقتصر معاناة النازحين في القطاع على نقص الغذاء والمياه وتردي الأوضاع المعيشية داخل المخيمات، بل تمتد إلى مخاطر أخرى تفرضها ظروف النزوح القاسية. وبعد الشكوى من انتشار القوارض ومع ارتفاع درجات الحرارة، يشكو عدد من سكان الخيام لا سيما المقامة بالقرب من السواتر الترابية من تزايد في ظهور الثعابين في محيط أماكن إقامتهم. لنستمع إلى بعضهم ما أثار مخاوفهم على سلامة الأطفال والعائلات.
3: والله سمعت هي بتصرخ جارتي اللي جنبي، شفت حية بتعدي عليها مترين وأكثر، سحبت من ديلها وطلعتها برا الخيمة عشان تعديش الجفور اللي في الخيمة، وكان معي سيخ بدي أقتلها لهم إلى الشباب معي ساعدوني. والله أرعصوا حيايا ونتعرف وحشرات، كل الناس عنا بيعانوا كتير، يعني المونة الغذائية اللي عندهم الناس بتستفيدش منها.
4: في يوم من الأيام طلعت زوجتي الصبح تعمل قهوة، فجت لي قالت بنس في صوت في الخيمة، رحت لقيت في أطار حية صغيرة، فما عرفناش نصيدها في الأول. فيوم أنا متواجد في غزة، فالشباب رنوا علي في غزة قالوا في الحية تقريبا متر ونص صفرة طلعت من الخيمة باتجاه الخيمة الثانية، فلحقوها الشباب وقتلوها في الأرض.
5: البعوض يعني كتلنا وكتل صغارنا. 2 طلعنا الفيران، حطوا سم للفيران، راح فيها ابن جيراننا في الخيمة اكلها بالغلط وتسمم وتوفى. نتفاجأ عن جارتنا بفكر خيمتها فيران نكتات تحت الشادر، طبعت الشادر وإذا فيه تعبان لافف حاله هيك بيجي حوالي مترين مسكناه من ديله.
0: هؤلاء بعض شهود ظهور ثعابين في خيام النازحين بغزة. وقد شهد حي التفاح حالة نزوح محدودة عقب التقدم الميداني المعروف بالخط الأصفر الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي. لنستمع إلى نازحين ممن اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
6: بالليل بدل اطلاق نار عشوائي على الدور عنا، بعدين تقدمت الدبابات لعند السكه والسنافوره وشارع حي المنصوره بالشجاعيه، واطلاق نار صار عشوائي علينا عنا على الدور. اللي قدر يطلع طلع، واللي ما قدرش ثاني يوم الصبح طلع من بيته. انا طلعت من البيت ثاني يوم الصبح لانه معنا اطفال طلعنا من فيهم، دوبنا اخذنا اولادنا وطلعنا ورأنا الخاصه مش اكثر.
7: اضرب اطرح خبط قصف جبد هان ودي جيب ايش فيه الحجار الصفر عنا على الباب، اوب ايش قدم الحجار الجار طخطخ طول الليل كبات كابتر وخبط. ما فيش عندنا ناس كتير، عائلات خفيفة الموجودة. بس صحينا كنا تفاجئنا انه الحجر الاصفر تحت عندنا، وسحبنا حالنا كلية طلعنا من الدور، ما ضلش حدا في المنطقة. انا هنا من بلح وهي اليوم هنا نازح عند الناس، ولا انا عارف وين اروح ولا عارف وين اجي. انا هيك صار 41 نزوح اللي بالضبط ما بين راي اطلع وارجع اطلع وارجع، قدموا الاصفر رجعوا الاصفر وهكذا، هنا شغالين بقى.
0: ونبقى في حي التفاح وقضية النزوح، شهادة مواطن آخر يستشعر الخطر لكنه يعجز عن النزوح.
8: نحن متواجدين، نحن عائلتين فقط في المنطقة، لعدم توفر وسائل النقل وعدم توفر أماكن بديلة، وأثرنا التواجد تحت الخطر الشديد تحت قنابل الإسواد والقذائف وإطلاق النار. الوضع هناك مخاطرة في إحضار المياه، مخاطرة في إحضار الطعام، مخاطرة في كل شيء، ولكن نسأل الله السلامة أنه شيء يثبتنا ويزيل هذا الغم عنا جميعا إن شاء الله.
0: ومن غزة نتحول بعد لحظات إلى الضفة الغربية. بعدما قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بإلغاء جميع تراخيص التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل، ساد قلق في أوساط المواطنين هناك. إيمان عراقات مراسلة بي بي سي في الضفة الغربية.
9: وفق ما جاء في تصريحات سموتريتش عقب مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي على إلغاء جميع التراخيص للتخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل داخل الحي الاستيطاني في المدينة وفي المواقع الدينية ما يشمل الحرم الإبراهيمي، لتنقل هذه الصلاحيات إلى الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر. وينظر إلى القرار على أنه تغيير في الترتيبات الإدارية التي أقرت بموجب بروتوكول الخليل الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي، والذي ينظم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل المدينة وقسمها لمنطقتين تعرف بـ H1 تخضع للسيطرة الفلسطينية المدنية والأمنية، و H2 هي التي تشمل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، مع استمرار بعض الصلاحيات المدنية الفلسطينية. بالتأكيد من ناحيتها الرئاسة الفلسطينية رفضت هذا القرار واعتبرتها خطوة أحادية تمس بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها. وأكدت الرئاسة في بيان لها بأن هذه الخطوة من الجانب الإسرائيلي تخالف الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال.
0: وهذا رد فعل أحد مواطني الخليل.
10: منذ الطفولة لما وعينا على اتفاقية الخليل H1 و H2 وصفناها بالاتفاقية المشؤومة لأنها قسمت البلد. فاليوم سموتش قاعد بعمق الأزمة وبضعفها، بأنه بده يوضع يد الاحتلال على كل صلاحيات بلدية الخليل من أراضي، عقارات، أملاك، حتى قلب الخليل النابض الحرم الإبراهيمي الشريف، وبالتالي يعني تهديد لأراضي الناس، بيوتهم، عقاراتهم، محلاتهم التجارية، وكذلك أقدس مساجدهم هو الحرم الإبراهيمي الشريف. وهذا يعني شل الحركة الاقتصادية والسياحية وتهديد لتهجير المزيد من الناس اللي أصلا اتضيق الخناق عليهم طول الفترة اللي مرضت، صامدين كمواطنين منها المراح ما في رواح، يعني فمش طالعين نتحمل هذه المعاناة من أجل أنه نضلنا ثابتين في أرضنا.
0: وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا اليوم في يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، برنامج يشرف عليه إبراهيم الخليل. أعدت حلقة اليوم مروى جمال وأخرجتها على الهواء لمياء عبد الستار، وكان معنا في الهندسة الصوتية أيمن محسن، وكنت معكم خليل فهمي. حتى لقاءات متجددة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله.